0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عنها.

0: عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضر البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدي ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزة، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كيتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاع تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوف انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوقعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة، بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة، بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار، وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن، وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع الخامس تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط الوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع الخامس ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع السادس بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته أنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع السابع ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع الثامن ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا إحنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلها رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن، وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسنس صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعة يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلها، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلها وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل للملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به لأنه في كتير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرس داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معاكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله، هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني، المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرغين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير إنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. من هو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ من هو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، إنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات. وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم. الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم على الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي بيعيش بيهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عنده مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في في في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف؟ أنت تعطي كيف؟ أنت تشارك بيته كيفية. في كلوسة الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح، حاجة أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد، حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في جسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكتر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما إنه الله ما بيقصر، ما إنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير، خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم إنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، إنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأعزاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في أسبوع جديد. وصلاتي في بداية الأسبوع ده أن يكون يوم مبارك، أسبوع مبارك، ودائما فيه الخير لكل زول. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل الناس اللي بتسمعنا والبتتابعنا والبتتفاعل معانا والبتكتب لنا والبتشاركنا دائما في كل حلقة، في كل برنامج، في كل شيء. تحية طيبة لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى كل التوفيق من ربنا لكم، ودعواتنا وصلواتنا في هذا الصباح الشفاء العاجل لكل مريض، لكل متألم، ربنا يفتقدكم في هذا الصباح. وأيضا نصلي وكمان نقول تعازي لكل الناس اللي فقدت الأعزاء خلال هذا الأسبوع، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. أحد مبارك، وأتمنى لكل زول يوم سعيد ويوم مختلف ومميز، وهو بعيد نفسه وبعيد أيضا قلبه للعبادة في هذا اليوم المبارك. وسعيد في هذه الحلقة، كل سعادة دايما أنه للأسبوع الثاني على التوالي أن يكون معايا الشيخ الدكتور كميل في حلقة جميلة، في حلقة هتكون مفيدة. وأكيد مجرد ما وصل لك العنوان عزيزي المستمع، خلى في أسئلة كثيرة بخصوص هذا العنوان قد تدور وبدأت تدور في ذهنك. أتمنى أنك تتريس، أتمنى أنك تهدأ قبل ما تجاوب وتفكر معانا، وأخذ معانا خطوة كده لقدام عشان الفكرة تقع عليك من الصباح، وتقدر تفهم وتشاركنا برأيك وتشاركنا بمساحة كويسة جدا جدا. خلوني أرحب بحضرة الشيخ الدكتور كميل في هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح النور يا هيثم، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام والمستمعين اللي بيستمعونا من كل حتة. سلام ونعم عليكم وبركة جديدة في هذا الصباح، تحياتي لكم.
1: شكرا لك يا دكتور، وتحية لك كمان صباحية، ومبسوط للأسبوع الثاني نكون مع بعض بعد آخر حلقة يوم الأحد الماضي، والحوار الدسم والنقاش اللي كان جميل، والمحاورة اللي كانت مفيدة ومثمرة وتركت أسئلة، لكن ربنا ساعدنا أنه نقدر نجاوب على بعض الأسئلة. وننتظر لو كمان في ناس متذكرة أنه في مساحة أنه نشارككم الإجابات بخصوص الحرية المسيحية.
2: صحيح.
1: وأكيد في هذه الحلقة دكتور، أكيد الموضوع كمان يحتاج لهدوء، يحتاج لتفكير عميق عشان نقدر ناخد وندي فيها مع بعض. اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل، يعني أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب لكل رأي، لكل فكرة، بنحترم أفكاركم، بنحترم آرائكم وأسئلتكم جدا جدا، ونتمنى أنكم تشاركونا وتتفاعلوا معنا بكل فكرة وبكل رأي وبكل إضافة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فأتمنى أنه ما نختلف، أتمنى أنه نقدر نوصل إحنا وإنتم مع بعض في الحلقة بتاعتنا، في موضوع الحلقة. دكتور، في أهمية كبيرة جدا جدا لتفكير الناس بخصوص الحياة وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن اللي عايزين نتكلم في نقطة حساسة، نقطة مهمة جدا، المعرفة والعلاقة. وأكيد كل واحدة بوزنتها، يعني إنك تعرف وإنك تكون في علاقة ماشي سهل، لكن كمان إحنا الفكرة بتاعتنا حنخش العمق جدا يعني بخصوص عندنا علاقة مع الله ولا كمان بس هي مجرد معرفة، وهل المعرفة تكفي من غير علاقة؟
2: طبعا ده في الأول حقيقي يا أخ هيثم، يعني موضوع جميل وموضوع فعلا مهم، وأتمنى أنه الليلة يكون في تساؤلات كتيرة نقدر يعني نجاوب عنها ونغطي الموضوع الجميل ده المهم. طبعا احنا في عصر المعلومات فيه كتير جدا، يعني ممكن تتحصل على المعلومات بطرق كتير جدا، عندك الانترنت وعندك الجوجل وعندك التفاسير المختلفة، وعندك حتى الذكاء الصناعي بيجا يخش في موضوع المعلومات بتاعتنا. فده عصر المعرفة، عصر العلم، عصر المعلومات. يعني افتكر احنا في اكتر وقت بنشوف طفرة عظيمة من المعلومات وكمية ضخمة جدا من المعلومات بتنتقل إلينا في لحظات، يعني بتكون عبر الشبكة العنكبوتية وفي الإنترنت وفي الذكاء الصناعي وفي الجوجل وكذا. ونحن فعلا في عصر إنه ما في عذر إنه زول يكون عنده جهل بالله. يعني المعرفة دي طبعا مهمة، لأنه الله بيقول كده في العهد القديم: هلك شعبي
1: لعدم
2: من عدم المعرفة.
1: من عدم المعرفة
2: يعني نعم. يعني إذا الشعب ما عرف معلومات عن الله كيف حيصل إلى الله يعني. فعشان كده كلمة الله بتدينا المعلومات اللي إحنا عاوزين يعني توصلنا لله. الخطورة زي ما قلت إنه الموضوع يبقى مجرد معلومات متخزنة في عقولنا، لكن ما في علاقة حقيقية مع الله، ما في علاقة قلبية. يعني هي علاقة في العقل، ما انتقلت، ما نزلت 30 سنتي دي من عقلي لقلبي.
1: أيوة.
2: العلاقة شيء مختلف تماما من المعلومات أو المعرفة. يعني أنا ممكن مثلا أديك وصفة بتاعت أكلة سمحة ووريك البصل كم والزيت كم والماء والبهارات وتخط شنو، وديك وصفة جميلة وقول لك الأكلة دي سمحة، دي معلومات. لكن لو أنت ما ذقت الأكلة دي ما حتقدر تقول الأكلة دي سمحة ولا ما سمحة. إحنا عايزين ننتقل من حتة المعلومات لأنه أخش في علاقة حية مع الله عشان أقدر أحدد بنفسي هل هو الله ده عظيم ويستحق فعلا العبادة وهو كريم ومبارك وكده، ولا هي مجرد معلومات مختزنة في عقلي. يعني مثلا عندنا مشروب في السودان معروف حلو شديد اسمه الحلومور. فأنا لو جيت قلت لك يا أخي المشروب ده جميل، لا جميل ليه؟ لأنه فيه حلاوة وفيه مرارة في نفس الوقت. أنت عندك معلومات حاسة أنه المشروب ده اسمه حلومور وفيه مرارة وفيه حلاوة، لكن لو ما ذقته ما هتعرف الطعم المميز بتاع المشروب بتاعنا المميز ده في السودان اللي اسمه الحلومور. عشان كده المرنم داود يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يعني ما بقول بس أعرفه، صح هلك شعبي من عدم المعرفة، ده مهم إن المعرفة، لكن كمان مهم إنه نتذوق عشان أقدر أحكم إنه المشروب ده حلو ومر، مش بس يكون معلومات. يجي واحد تاني بكرة يقول لي يا أخي منو قال لك إنه حلو ومر؟ لا ده عامل زي العسل، لا ده طعمه مالح، أنت ما ذقته أنت ما عارف. فأفتكر ده موضوع مهم جدا يا أخونا هيثم، إنه ما نكتفي بالمعلومات العقلية لكن ننتقل إلى مرحلة العلاقة الشخصية مع الله.
1: إذن عزيزي المستمع، المعرفة بتعرفك بشيء لكن العلاقة بتخليك تعيش الشيء نفسه. ممكن أعرف شخص وما أكون قريب منه، ممكن أعرف عن الصداقة وما أكون صديق حقيقي، ممكن أعرف عن الزواج وما أعرف كيف أبني علاقة ناجحة، وممكن أعرف عن النجاح وما أكون مستعد أعيش يعني التبعيات بتاعته. ممكن أعرف معلومات عن ربنا لكن المعرفة وحدها ما معناها علاقة. رأيك شنو في الكلام ده يا دكتور؟
2: هي طبعا المعلومات لوحدها شيء خطير.
1: نعم.
2: المعلومات فقط عن الله ممكن تقود إلى الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول العلم ينفخ، يعني لما أكون عندي معلومات عن الله وأقدر أخش في جدالات لاهوتية ونقاشات وأناقش الناس ولكن أنا ما عندي علاقة حية مع الله، فأنا بكون شخص متكبر، وفي نفس الوقت عندي وهم أو كذبة كبيرة، فاكر نفسي قديس، فاكر نفسي أنا لأنه بعرف عن ربنا كل حاجة وعندي معلومات لاهوتية وأقدر أخش في أي جدال لاهوتي أو نقاش أو كذا، أنا بكون عندي كبرياء وافتكر نفسي كويس، وأنا عندي إحساس كاذب أو أمان زائف بأنه أنا في الحتة الأمان، في حين أنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، أنا مجرد معلومات. والمعلومات دي ما قدرت تغير حياتي. يعني أنا لسه ما عندي محبة، ما عندي غفران، أنا متكبر، أنا ما متواضع، أنا عندي مرارات، عندي سقوط أخلاقي، عندي أشياء كثيرة جدا. يبقى المعلومات ما قدرت تتحول لشيء يغيرني من جوا، فأنا بكون شخص متدين، متكبر، متغطرس، مبسوط بمعلوماتي، بخش في نقاشات وعامل نفسي فاهم، وده بيجيب لي كبرياء زيادة وبيديني إحساس زائف بالأمان. لكن أنا ما اختبرت الله وما عندي علاقة حقيقية مع الله، فدي خطورة أنه أنا أكتفي بالمرحلة بتاعت المعلومات بس.
1: دكتور، لما نجي بصورة عامة في الحياة اليومية، يعني عددنا كم حاجة كده، إحنا في النقطة دي ممكن أعرف زول وما أكون قريب منه، هل دي واحدة بتكفي؟ ممكن أكون يعني أعرف عن الصداقة لكن ما أكون صديق حقيقي. لكن في مجالات الحياة، يعني الحياة بصورة عامة اليوم، يعني أنت ذكرت قبل شوية إنه إحنا في عصر المعلومات،
2: صح؟
1: يعني حتى في سباق شديد جدا جدا في تطوير الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، يعني العالم الليلة حتى متخوف من سرعة التطور اللي بيحدث اليوم، ويعني في كثير من التحذيرات على إنه قد لا يستطيع الإنسان بعد كده إنه يسيطر على الذكاء الاصطناعي نسبة للكم الهائل من المعلومات، من المعرفة، أو حتى القدرة بتاعته على إنه ما عارف كل التفاصيل. هل ده بيخليني اليوم وخليني أكون مشغول إنه أعرف أكتر شنو المفترض يعني أكون ملم به في حياتي بصورة عامة، ويعني بس حتكون معرفة أم تكون علاقة حقيقية إذا العالم ماشي بسرعة يعني في التطوير، يعني في الطب مثلا، في الاقتصاد مثلا، في الحياة الزوجية، فقدر شنو اليوم يعني إحنا في احتياج على إنه نكون يعني تكون في علاقة حقيقية في الحياة بصورة عامة عشان نقدر نواكب العصر اللي إحنا ماشي فيه. وهل لو اكتفينا بالمعرفة حنكون في حالة بتاعت نقص ويكون في جهل وعدم معرفة وما مواكبين الحياة، لأنه العالم كله منطلق وإحنا وين يعني في علامات استفهام؟
2: هو زي ما قلنا في البداية المعرفة مهمة.
1: نعم.
2: وحتى الله نفسه قال هلك شعبي من عدم المعرفة. من عدم المعرفة، لكن الخطورة أنك تكتفي بالمعرفة. يعني شوف، الشياطين بيعرفوا كويس جدا عن الله. كتاب مقدس بورينا، يعني رسالة الرسول يعقوب بتوضح كده، بيقول لك أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني شنو يعني؟ أنت عارف أن الله واحد كويس؟
1: نعم.
2: يعني على فكرة موضوع وحدانية الله ده ما بس اليهود والمسلمين والمسيحيين بيتكلموا عن الله واحد. حتى زمان قدماء المصريين زي الملك إخناتون مثلا، هو سأل السؤال ده، يستحيل أن يكون في الكون ده، قال كده، قال يستحيل أن يكون في الكون ده آلهة كثيرة، لازم يكون في إله واحد متحكم في هذا الكون. فده ملك فرعوني وثني قديم وصل للحقيقة دي. فالرسول يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، يعني كنت عارف. لكن حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني الشيطان ده عنده معلومات كثيرة جدا عن الله. ومرة تتذكر لما جاء المسيح يعني يخرج الشياطين في المجنون بتاع كرة اللاجئين كرة التجديين، صرخوا قالوا نحن عارفينك انت منه، انت قدوس
1: الله.
2: الله انت جيت هنا عشان تعذبنا قبل الأوان، فعارفين عندهم معلومات عظيمة عن الله. لكن هل المعلومات دي قدرت تخلص الشياطين دي؟
1: لا طبعا.
2: الخطورة بتاعتنا انه نحن ممكن نجيب في الحتة بتاعت المعلومات ونكتفي بالموضوع ده زي ما قلت لك، ويجينا أمان زائف بأنه نحن كويسين، نحن بنعرف عن ربنا، نحن بنعبد الله الواحد، نحن عندنا معلومات لاهوتية عظيمة، نحن مثقفين، نحن فاهمين. لكن هنا الرسول يعقوب بيتحدى الناس دي، حتى الشياطين عندهم المعرفة دي وبيعرفوا يمكن أحسن مننا عن الله، لكن المعرفة دي ما تحولت لعلاقة، لأنه طبعا الله نور والشيطان ظلمة ولا يجتمع أي اتفاق للمسيح مع بني عال، ما في اتفاق بين النور والظلمة، ما في علاقة بين الله والشيطان، فالشيطان هالك. فنحن ممكن نكون في الحتة دي إنه نحن عندنا معلومات، بس عندنا معرفة عن الله، عندنا كم هائل جدا من المعلومات اللاهوتية والمعلومات الكتابية والكتاب المقدس والتفاسير، ونقدر نخش في حوارات ونقاشات ودفاعيات وأي حاجة، لكن في الوقت ده أنا من جوا ما عندي علاقة شخصية مع الله، وده الخطر.
1: لو جينا على صعيد الإنسان البسيط اليوم، نجي للحتة دي ممكن تكون يعني أيضا مهمة في حياتنا. يعني إحنا مرات بتلقى زول زي ما قلت قبل شوية بيتفلسف بيتكلم، لكن هل سريع ينكشف هذا الإنسان بأنه هي مجرد معرفة ما علاقة؟ في كل المجالات بتاعت الحياة البسيطة، يعني في ناس بتلقاها في أي مجال يعني، وما أكثر يعني زي ما بنقول وإحنا عارفين الحاجة دي كسودانيين، يعني ممكن يتكلم لك في أي شيء، السياسة ممكن يتكلم، الرياضة ممكن يتكلم، شنو ممكن يتكلم، لكن هل يوضح سريعا أو ينكشف هذا الإنسان سريعا إنه بس هي مجرد معرفة ما علاقة؟
2: طبعا طبعا. يعني شوف المسيح قال من ثمارهم
1: تعرفونهم،
2: تعرفون يعني شنو ثمار الحياة المسيحية؟ ثمار الروح القدس في غلاطية، محبة، فرح، سلام، لطف، طول أنا، وداعة، تعفف. الثمار دي هي اللي بتوضح إنه الشخص دي عنده علاقة مع الله، الروح القدس جاء جواه، بدأ يحصل تغيير في حياته، في محبة، في غفران، في طول أنا، في ضبط نفس، في وداعة، شخص ما متكبر، شخص متواضع. الثمار دي بتظهر.
1: نعم.
2: فالمسيح ورانا إنه يعني نحن من الثمر بنعرف أكيد المعلومات. الشخص اللي عنده معلومات بس هو شخص مدين، شخص حتى تلقاه متعصب، ممكن يهاجم، عنده أيديولوجية، عنده ممكن يهاجم الآخرين. الشخص المدين دي ممكن يهاجم الآخرين عشان بها، يعني هو عنده معلومات بس لكن ما عنده غفران، ما عنده محبة، ما عنده صبر، ما عنده طول أنا. دائما التدين، شو متذكر قايين وهابيل؟ قايين كان شخص مدين، ده يقدم يعني يصل لربنا بأعماله، بالثمر، بالثمار والمحاصيل، الزراعة وتعب فيها، ما بالطريقة بتاعت ربنا اللي هي الدم الخروف، أرى الدم فأعبر عنكم. فقايين شخص مدين، التدين ده قاده لأيديولوجية إنه يكره قايين ويقتله. فالشخص المدين ده اللي عنده معلومات ما بتلقى عنده محبة، ما بتلقى عنده غفران، ما بتلقى عنده صبر. طوالي أول ما تخش معه
1: في جدال
2: حيظهر الكبرياء بتاعه، حيظهر الغيرة بتاعته، المرارة بتاعته، والغيظ والكراهية والأيديولوجية بتاعته، لأنه معلوماته عن الله ما قدرت تغيره، لأنه ما عنده علاقة حقيقية مع الله. فدل ال ال ال ال ال أكيد الشخص اللي عنده معلومات فقط هو، شوف الفريسي لما وقف في الهيكل يصلي، يا رب أنا بشكرك، زول مدين عنده معلومات عن ربنا بيصلي كمان، واقف في الهيكل بيصلي وعنده معلومات كويس وعنده فاهم كويس جدا، وقال أنا بدفع العشور وبصوم يومين في الأسبوع وما بزني وما بسرق وما بقتل لكن مجرد معلومات ما في علاقة. ذاك الثاني العشار ده بيقول الكتاب المقدس إنه ما قدر يرفع عينه للسماء، لأنه عارف نفسه زول في الموازين اللي فوق، هو أمام نظر الله في نظر الله خاطئ مجرم يستحق الموت. فنزل رأسه تحت وقال أنا اللهم ارحمني أنا الخاطئ، أنا ما عندي حاجة أقدم لك، أنا محتاج لخلاصك. فهمت؟ ده الفرق بين التدين المعلومات. فيقول الكتاب المقدس إنه العشار رجع شنو؟ مبررا دون ذاك. ده قاعد في معلوماته لكن ماشي النار ماشي جهنم هالك. لكن العشار وصل لربنا. فالمعلومات فقط خطرة تقود إلى الكبرياء، تقود إلى الإحساس الزائف بأنه أنا قدوس مقدس وطاهر وشخص كويس وبفهم عن ربنا وربنا راضي عني.
1: لكن في الحياة العملية، في الحياة الإنسانية العادية في مجالاتنا المختلفة، هل ده بعد مرات بيظهر كثير يا دكتور؟ يعني في ناس بس يعني ممكن ما وصلت يعني مستوى النجاح مثلا، أو يعني مرات يقول لك المجرب ولا الطبيب، في أمثلة كده كثيرة جدا جدا. وفي ناس كثيرين يعني ممكن قروا قراية، ممكن يكون مهندس وتخرج لكن ما عرفته بشيء إنه ما طبق وما عاش الحياة. هل مرات ده بيأثر دكتور برضو في حياتنا العملية؟
2: أكيد. أنا أديك مثال مثلا كطبيب، أنا طبيب نساء وولادة، كويس؟ قول أنا قريت عشرات بل آلاف الكتب عن عملية كيف مثلا أشيل الرحم، إزالة الرحم مثلا. ها قريت عشرات الكتب، شفت عشرات الفيديوهات، شفت خشيت بتاع، لكن لو أنا ما جيت عملت القصة دي بيدي ودخلت جوا ودخلت في المعمعة، كيف حقول أنا بعرف أعمل إزالة رحم أو أعمل قيصرية أو أفتح البطن؟ القصة ما مجرد معلومات، لازم يكون في شنو، في حاجة عملية، في اللي احنا قبل تكلمنا عنها على العلاقة. عشان كده انت حتتعلم السباحة كيف؟ ممكن تاخد دروس عن السباحة وكوتشيز ويدوك أونلاين وتسمع كيف تعوم وكيف تعمل يدك وكيف تعمل رجليك وكيف تخط والنفس تمسكه كيف، لكن لو ما دخلت في الموية جوا ما حتقدر تتعلم السباحة. عندنا المثل المشهور الموية تكذب الغطاس.
1: أيوة.
2: لو انت ما خشيت الموية عشان عارفك بتعوم خش
1: للموية.
2: فالقصة ما هي مجرد معلومات، ما مجرد كتالوج أنا بقراه أو كتاب أنا بقرأه عن الله وخلاص أنا كده عرفت ربنا. لا، لازم يكون في معرفة حقيقية وعلاقة يومية، ومش يومية كمان، every minute، كل ثانية كل دقيقة. فدي اللي بتفرق، ودي بتصهر طوالي في حياتنا.
1: دي بتصهر في المجالات الكثيرة دكتور. مرات يعني لما يكون في انترفيو أو مقابلة لأنك أنت تتم تعيينك،
2: صح،
1: وبيظهر مرات كثيرة لظاهرة ممكن تكون برضو يعني فترة ما إنه الوظائف بتاعت المعرفة الوساطات،
2: صح،
1: وحتى في التعيينات اللي بتتم لناس في مناصب بتكشف الحقيقة بتاعت إنه ده بس مجرد يعني ده ما مكانه. يعني إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا إنه لابد يعني المثل بتاعنا أدي العجل لخبازينه،
2: صح،
1: ودي مشكلة حقيقية دكتور إنه بحتة الوساطات أو مرات كثيرة بيخط زول في مكان ما مناسب وممكن يكون بس مجرد معرفة أو فبيتكشف من هو المناسب في المكان المناسب،
2: صح.
1: فدي الحقيقة اللي احنا محتاجين نقول يا أخوانا إنه قبل ما تنفضح قبل ما تنكشف وإنت ما عارف الحاجة، الكبرياء والغرور ما ياخدك.
2: مزبوط.
1: وما مفترض انك يعني انت تقبل حاجه انت ما عندك علاقه بها.
2: مزبوط.
1: يعني انت ممكن يجيبوك مثل مدير لشيء في المصنع او لمنصب وانت اصلا يعني انت ما عندك اي معرفه عنه، او يعني مش معرفه وبس لكن انت ما مارست،
2: ما عندك خبره اداريه. اي ما صح، مزبوط.
1: دي مشكله، يعني دي واحده من الحاجات اللي ممكن يعني تعبت الناس جدا جدا، وإحنا في السودان في فترة من الفترات إنه عانينا من الحتة دي وما زلنا بنعاني إنه إخواننا النقطة دي ما سهلة، عشان ما بتطور ما بتقدم الناس لقدام ولا بتغير ولا حتى بتحس إنه في تطوير في المجال ده في المؤسسة أو في المصلحة دي،
2: صح،
1: ولا interaction.
2: مزبوط. في مثل عندنا أنا دار أتذكره بس ناسيه يا هيثم، يقول لك تعرف فلان؟
1: أيوة.
2: شنو المثل بيقول؟ يقول لك أي بعرفه عاشرته لما عاشرته، يقول لك ما أنت ما بتعرفه. المثل مش بيقول كده، أنا ما بذكر حاجة زي كده. نعم. فأنت المعلومات عن مثلا أنت بتعرف، أنا بعرف هيثم، هاي بعرفه بقابله، طيب يا أخي أنت عاشرته، عشت معاه وقعدت معاه في أوضة واحدة، أكلته سوا، اختلطته في ظروف كده صعبة، في شكلة في الشارع، في موضوع ضيق، هنا بتظهر شنو؟ بتظهر شخصية هيثم. نعم. بتظهر شخصية كميل. انت لازم تعاشر الزول ده عشان تعرفه، مش كده؟
1: نعم.
2: فالمعرفة دي، حتى الكتاب المقدس مثلا لما يتكلم عن الزواج يقول لك عرف آدم زوجته حواء. عرف يعني شنو؟ يعني الزواج اللي هو لما نخش في العلاقة الحميمية، نعيش أنا وزوجتي دي في تحت سقف واحد، ممكن نكون مخطوبين 5 سنة، لكن أنا ما بعرف زوجتي دي حقيقة إلا لما نعيش مع بعض شنو؟ تحت سقف واحد. لما أنت تشوفني الصباح بصحى كيف، بنوم كيف، بدخل هدومي، برميها في الواطة، بتصرف كيف، هنا بتظهر الحقيقة. هنا بيكون الزوج عريان قدام زوجته، والزوجة خلاص بعد ما في طريقة للتمثيل.
1: نعم.
2: الخطوبة وكذا. فعشان كذا الكتاب المقدس يقول لك عرف آدم زوجته، عرف زوجته، عارف، بيتكلم عن الزواج كمعرفة، لأنه بقت علاقة حقيقية، اثنين عاشوا مع بعض علاقة تحت سقف واحد. قبل كده في الخطوبة دي معلومات، ويا ما ناس في الخطوبة دي مثلوا وكذبوا، وبعدين بعد الزواج اكتشفوا شنو الحقيقة المرة، إنه الطرف ده كان بيغشهم. فعشان كده زي ما قلت لك المعلومات براها ما كفاية، لازم يكون في
1: عمق
2: وعلاقة.
1: هل يعني حتى اللي انت ذكرتها قبل شوية، كثيرين بيجهلوا، يعني نمرك شوية أهمية الخطوبة أو فترة الخطوبة، اللي هي إنه كل زول بيكتشف الثاني، بيعرف الثاني.
2: صح.
1: فإحنا بنتخطى الحتة دي، يعني في ناس كثيرة ما مروا بها، أو يعني لأي ظروف ما مشوا فيها بطريقة صحيحة، فده اللي يمكن يكون أعاق الزواج اللي قدام أو العلاقة دي، يعني بتحصل فيه حاجات كثيرة جدا. المرحلة بتاعت المعرفة
2: هي طبعا مهم. يعني أنا ما بقول لك إنه ما يكون في خطوبة، مهم إنه أنت تعرف معلومات عن الطرف الثاني، والطرف الثاني يعرف عنك، ويكون في فترة بتاعت خطبة وكده وتبادل. لكن بقول لك إنه المعلومات فقط
1: لا،
2: ما هي اللي بتكشف الحقيقة. لو ما أنا بعد الزواج إحنا بنعرف بعض كويس وبنفهم بعض أكثر، وبتظهر الحقيقة واضحة، هنا ما بتقدر تمثل بعدها، خلاص دي الحقيقة. اللي نرجع قبل للمثل، إنه أنا خلاص بقيت معاشرك، أنا عارفك، فأنا بأكل معاك، بشرب معاك، بنوم معاك، بصحى معاك، أنا 24 ساعة معاك، فأنا عارفك. في مرحلة الخطوبة أنا باخد معلومات مهمة، إحنا اتفقنا المعلومات مهمة، لكن ما نقيف عند الحتة دي، لأنه ما هي الوحيدة اللي بتقدر توريني حقيقة الطرف الآخر اللي أنا عاوز عنه معلومات دي.
1: إذن المستمعين الكرام، رأيكم شنو في هذا الصباح الجميل؟ ونسأل السؤال ده، هل المشكلة في إننا ما بقينا نعرف، ولا المشكلة إننا بقينا نعرف كثير لكن ما بقينا نرتبط؟ المشكلة وين؟ نحن في زمن المعلومات زي ما قال الدكتور قبل شوية، في يعني متاح بصورة غير مسبوقة، كل المعلومات وكل شيء يعني موجودة ومتوفرة كثيرة، لكن هل كثرة المعلومات معناها بالضرورة كثرة الفهم؟ وهل كثرة التواصل معناها قرب؟ ممكن تكون عندك مئات الأسماء مثلا في التلفون عزيزي المستمع، لكن ما عندك شخص واحد تقدر تقول ليه، أو مقدر يقول لك ليه أنا تعبان. ممكن تكون في أسماء كثيرة، في ناس كثيرين جدا جدا، وده ممكن يكون يعني ينطبق على المثل، تعرف الزول ده عاشرته، قعدت معه. فمرات عزيزي المستمع إحنا عايزين نتكلم عن شيء وإحنا ما عندنا عمق فيه، ما عندنا علاقة حقيقية في هذا الأمر. فمرات كثيرة بنتخزل في توصيل الفكرة، في توصيل المعلومة، في توصيل المضمون اللي إحنا دارين نوصله للناس. أو حتى مرات كثيرة بنحب نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن مرات كثيرة ممكن ما تكون شاهدت المباراة، ممكن ما تكون أنت حضرت الكورة، لكن عايز تتكلم تتفلسف، لأن أنت زول متعود يعني تناقش في أي حاجة، بتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فيعني مرات كثيرة الناس بتضايق منك أنت بالضبط دار تقول شنو شنو اللي أنت دار تقوله. فما ممكن أي أي مجال أو أي جزء من الحياة يفتحه أنت دار تعمل فيها شنو الخبير دار تعمل فيها الفاهم.
2: ودي عندنا مشكلة كبيرة في السودان بمناسبة.
1: أنا كنت قبل شوية
2: عندنا مجموعة ضخمة جدا من الخبراء يعني.
1: وبيقدر يتكلموا في أي شيء في الحياة. فسياسة بنتكلم.
2: كورة
1: بنتكلم. وما تعرف.
2: اقتصاد أي حاجة.
1: يعني دي مشكلة حقيقة. هل دي مشكلة يا دكتور يعني مرضى ولا هي شنو بالضبط يعني؟
2: ما أنا بقول لك ده بسبب الكم الخطير من المعلومات اللي إحنا.
1: هل لكن معلومات صحيحة؟
2: لكن هي مجرد معلومات يعني مجرد. ممكن زول يتكلم لنا عن الاقتصاد مثلاً وكيف ندير الاقتصاد وكذا لكن هو ما يعني ما عنده أي خبرة في الاقتصاد فبيكون كلام ساكت جابه من الإنترنت ولا من حتة وعامل فيها خبير اقتصادي يعني.
1: فمرات يقول لك أنت أسأله خطوك في المحل ده مرات حتى بننتقد. يعني احنا بننتقد انتقاد غير حد وبنتكلم يعني يقول لك هسه لو خطوه في محل الزول ده تقدر تعمل حاجه دي
2: صح
1: ودي مشكله كبيره جدا جدا. فعشان نجيب في الحته دي شويه شنو المعرفه شنو والعلاقه شنو يا دكتور عشان نيجي لحته تاني اعمق في النقطه في جزء
2: المعرفه زي ما قلت لك هي مجرد معلومات.
1: نعم
2: انا بعرفها عن شخص أو عن حقيقة أو عن أي حاجة أنا ببحث عنها والمعلومات دي ممكن أتحصل عليها من حتت كثيرة جدا زي ما قلت لك في بداية الحلقة إنه الإنترنت الجوجل الويكيبيديا الاي اي الذكاء الصناعي الكتب المليون مصدر للمعلومات. لكن لو أنا أكتفي بمرحلة المعلومات دي بكون في حتة خطرة جدا. المعلومات مهمة أنا ما بقول المعلومات ما مهمة لكن في مرحلة أبعد إنه أنا لازم أخش في علاقة حقيقية.
1: نعم.
2: وأفتكر أعظم يعني أحسن مثل قلناه قبل شوية موضوع الخطوبة. في الخطوبة بنعرف بعض كتير وبنعمل معلومات كتيرة وبنجمع وبنفهم لكن بعد ما نعيش مع بعض كزوج وزوجة تحت سقف واحد ننوم مع بعض نأكل مع بعض نعاشر بعض نكون مع بعض عايشين هنا بتحصل المعرفة الحقيقية. يعني ما في تمثيل ما في كذب هنا أنا أكون أقدر أقول عرفت زوجتي وزوجتي تقول عرفتني. ففي فرق كبير جدا بين المعلومات وبين المرحلة الأعمق من المعلومات إنك تخش في علاقة حقيقية.
1: متين يا دكتور المعرفة بتكون خطيرة؟
2: المعرفة بتكون خطيرة لما أنت أكتفي بالمعرفة فقط. Okay. يعني زي ما قلت لك نأخذ مثل بتاع جبال السباحة. أنا حضرت مئات الفيديوهات عن كيف تعوم وحضرت عشرات الأونلاين مثلا listening how to swim كيف تعوم في أونلاين في قاعد وقعدت سنة كاملة ولا سنتين ولا ثلاثة عن المعلومات دي. الخطورة أنا ما عملتها ما نزلت في الموية دي فلو جاء في يوم نزلت في الموية دي حغرق لأنه كله كلام نظري معلومات ما انتقل إلى ممارسة حقيقية ما انتقل إلى تغيير حقيقي في حركات جسمي وحركات يدي ونفسي وطريقة أكتم النفس عشان أقدر لما انتاجي الحل وقت الحارة وأكون في الموية أقدر شنو أقدر أعوم. فالمعلومات يعني مهمة لكن ما كفاية أنت لازم تخش في علاقة حقيقية في حالة السباحة دي مع الموية.
1: هل ممكن أكون مهندس كهرباء وما
2: وعندي معلومات عن الكهرباء لكن لما أجي ما عندي خبرة فيضربني ماس وأموت ممكن
1: أو حتى أخاف
2: أو أعمل كارثة أعمل حريقة لأنه أنا
1: وأخاف من
2: طبعا
1: إنه أنا مثلاً أربط لي بلك ولا وصل كهرباء وليش دي ممكن تكون خطيرة.
2: الخطورة إنه أنت تفتكر بالمعلومات دي أنت خلاص بقيت سباح عظيم.
1: نعم.
2: وتمشي تخش الموية أو أنت بقيت زي ما قلت كهربائي عظيم وتقوم تمشي تعمل كارثة في الحريقة في البيت ولا في المصنع ولا كده.
1: نعم. هل ممكن يحصل نفس الشيء في علاقتنا مع ربنا زي ما أنت قلت قبل شوي؟ هل ممكن أكون عارف الكتاب لكن ما عايش الكلمة عارف الآيات لكن ما واثق؟ ده يعني الحتة الأصعب اليوم اللي احنا بنعاني فيها ومشكلة كبيرة. مسيحيين اسميين يعني حتى في تفسيرنا أو حتى لشرحنا أو حتى إنه يعني نستند على آيات يعني مشكلة كبيرة. ولا أنت رأيك شنو في؟
2: أكيد أكيد طبعا ده الموضوع الخطير جدا.
1: نعم.
2: إنه يكون عندي معلومات فقط عن الله لكن ما عندي علاقة معه. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لو أخذت مثلا شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي ده كان فلويسي. فلويسي يعني شنو؟ يعني حزب ديني مدقق جدا من الفرز. كلمة فلويسي دي بيفرزوا نفسهم وعندهم عدد كبير جدا من الوصايا خطاهم اسمها تقليد الشيوخ. عدد ضخم جدا، يأكل شنو، يمشي شنو، يلبس كيف، وما يلمس شنو، ويعمل شنو. زول فلويسي درس في جامعة طرسوس ودرس التوراة والعهد القديم ده على يد أعظم معلم اللي هو غملائيل في الوقت ده، أعظم معلم للناموس والشريعة وكده. كان شخص متعلم جدا، عنده معلومات عظيمة جدا، لكن العلم ده ما كان عنده علاقة حقيقية مع الله. فتحول علمه ده ودينه تدينه ده لأيديولوجية، بيجا شنو يكتل المسيحيين، يضطهد المسيحيين. وكان مبسوط جدا في قتل استفانوس لأنه هو عنده معلومات عن الله لكن ما عنده
1: علاقة حقيقية،
2: علاقة حقيقية مع الله. وكان شايف إنه هو كده بيخدم ربنا. حتى هو قال كده، أنا قال كنت فاكر أنا بخدم ربنا، وأنا ما كنت عارف إنه أنا مجدف ومفتري ومضطهد لكنيسة الله. فالمعلومات دي ما قدرت، ما كانت كفاية، حولته إلى شخص قاتل، إلى شخص مدين عنده أيديولوجية، شخص إرهابي بيضطهد الكنيسة يرمي الناس في السجون ويقتلهم. وكان مبسوط جدا زي ما قلت لك في قتل استفانوس، أول شهيد في الكنيسة، وماشي في السكة دي لغاية ما دار يمشي لدمشق عشان شاير رسائل من الكهنة وكده عشان يقبض المسيحيين هناك في دمشق. لغاية لما جاءت اللحظة بتاعت إنه المعلومات دي ما كفاية، قام حصل لقاء شخصي بينه وبين الله في الطريق لدمشق زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لما ظهر النور العظيم. وبعدين ربنا ما خش معه، يسوع ما خش معه في جدال لاهوتي والناموس والوصايا والختان، بس قال له كلمة واحدة: لماذا شاول شاول، ناداه باسمه وانا عارفك يعني، لماذا تضطهدني؟ اضطهدك كيف يا رب؟ انا انت مالك؟ انا بعبدك، انا بخدمك، انا بضطهد المسيحيين دي، الكفار دي الدارين يلخبطوا الناموس وموسى وشريعة موسى وكده. لكن بعدين الكلام ده طبعا وقع في قلب شاول. شاول حس انه في اله حي حقيقي بيتفاعل معه وبيتكلم معه وعارف اسمه، وبينسب الاضطهاد اللي بيحصل، اللي هو فاكر انه لما بيضطهد المسيحيين دي بيخدم ربنا. قال له انت بتضطهدني انا حقيقه. فالكلام ده حصل له عمى مؤقت، يعني ربنا داير يخليه يتامل كده 3 يوم فتره من الزمن في الحياه بتاعه المعلومات اللي انت كنت عايشها. لكن يا شاول انا داير حس انقلك لفتره بتاعه علاقه حيه، انا داير غير حياتك. فتحول شاول الطرسوسي الارهابي القاتل اللي كان بيقتل المسيحيين وبيضطهدهم الى بولس الرسول، رسول الامم العظيم ده نشر المسيحيه في كل اوروبا واسيا، اسيا الصغرى، وكتب لنا 16 رساله. وتحول انه مش عاوز يقتل المسيحيين لكن هو مستعد انه يموت من اجل المسيح. قال كده: لاعرفه، شوف ما قال بس اعرفه، وقوه قيامته وشركه
1: ألامي.
2: يعني أنا داير أخش معه حتى في شركة ألامه وقوة قيامته، أنا داير أعرفه أكتر في علاقة حقيقية، مش بس معلومات كنت زمان بأخذها في اللاهوت وكده. فده الفرق وده الخطر في علاقة في موضوعنا مع الله، إنه ممكن أنا أكتفي بمرحلة المعلومات دي زي شاول الطرسوسي فأكون شخص مدين قاتل إرهابي بتاع أيديولوجية، فاكر نفسي كويس. شاول على فكرة كان فاكر نفسه كويس جدا، الفريسيين كانوا فاكرين نفسهم أحسن ناس في القداسة وفي الطهارة وفي الطقوس اللي بيعملوها دي. لكن المسيح كان بيدينهم طوالي: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، أنتوا ناس مرائين من برة بتظهروا زي القبور المبيضة والمزينة وورد ورخام وبتاع، لكن من جوا مليانين نجاسة وموت وعظام فدي الخطورة زي ما قلنا، إنه أنت يكون عندك معلومات عن ربنا وإنت فاكر نفسك إن أنت كويس وإنت قديس وإنت طاهر وإنت مخلص وتتحول إلى شخص غيور وداير عندك أيديولوجية تضطهد أي زول ما بيؤمن بأفكارك، ممكن تخش في مناقشات لاهوتية عظيمة وفلسفة ونقاشات وحوارات، لكن أنت ما عندك علاقة حقيقية لغاية لما تتقابل مع يسوع زي بولس زي شاول في الطريق إلى دمشق، فتتحول إلى علاقة حقيقية تغييرك تغيير 180 درجة.
1: كيف لكن يا دكتور إنه دي تكون مجرد معلومات فقط؟ يعني أنت لما تتكلم عن إنه درس في جامعة طرسوس وكان زول، يعني كم هائل من المعلومات، لكن كيف ده ما يحصل؟ يعني شنو ممكن يخلي هذا الإنسان أعمى من الطريقة الصحيحة، أو حتى إنه يقدر يوصل مفترض من المعلومات دي تكون في عمق علاقة غير عادية عن الله أو مع الله، ما مجرد معلومات بعد كل الدراسات؟ وهل ده يكون اليوم يعني ينطبق على الكثيرين؟
2: أيوة أكيد. زي ما قلت لك إنه المعرفة العقلية فقط عن الله ما كفاية، أنا قلت لك الشياطين كبير بتعرف عن الله كويس، وعدد كبير جدا من المسيحيين بمناسبة اتولدوا في بيوت مسيحية ونشأوا في بيئة مسيحية وبيمشوا الكنيسة وعندهم معلومات ضخمة جدا عن المسيح وعن الأنبياء وعن أسفار الكتاب المقدس وعن التعاليم واللاهوت وأي شيء، وممكن يكون خشى كلية لاهوت كمان وقال أي حاجة، لكن ما في علاقة حقيقية. فحيبقى زي شاول الطرسوسي ده، شخص مدين، شخص من برا ظاهر إنه هو كويس، لكن من جوا هو قاتل، هو إرهابي، هو عنده أيديولوجية، هو مليان بالفساد. متذكر بولس لما صرخ، وفي الآخر بولس يقول ده كله ده بالنسبة لي كان نفاية، لأنه معرفة يسوع المسيح كانت بالنسبة لي أعظم لما خش معه في شنو، في علاقة علاقة حقيقية. فبيقى يكرز بالمحبة بدل الكراهية والقتل والاضطهاد والأيديولوجية القديمة. فده الفرق بين المعرفة فقط والشياطين حتى بتعرف عن ربنا كويس، وبين أن يكون عندي علاقة مغيرة، علاقة تغيرني من جوا.
1: ولما قال هلك شعبي لعدم المعرفة، وده اليوم يعني الاتجاه اللي يمكن يكون غير صحيح أو الاتجاه اللي كثيرين سالكين فيه، هل ده كمان نقطة حساسة إنه الناس تنتبه لإنه الهلاك أو الاتجاه بتاع سقوط أو ضياع الناس هو عدم المعرفة، أو معرفة سطحية هي اللي بتكشف على إنه إحنا يعني ما هي دي المعرفة المفترض نعرف، ودي ما هي المطلوبة، وبنشوف الضياع وبنشوف بيحصل فساد وكل الحاجات دي نتيجة عدم المعرفة الحقيقية أم معرفة سطحية؟ يعني في شنو الموضوع؟ يعني إحنا دارين نخط نقطة في الحتة دي كمان.
2: المعرفة زي ما قلنا مهمة،
1: نعم
2: المعرفة شيء مهم، وإنت حسنا جبت الآية بتاعت هلك شعبي لعدم المعرفة. يعني أديك مثلا الخصي الحبشي،
1: نعم،
2: كان بيقرأ في سفر إشعياء وجاء في الحتة بتاعت كنعجة صامتة تساق أمام جاهزين. ما قدر يعرف، يعني احتار منو بيتكلم النبي عن نفسه ولا بيتكلم عن شخص آخر. فلما جاء في لبوس هنا بالروح القدس شرح له إنه ده نبوة عن المسيح والمسيح المنتظر، وبدأ يتكلم عنه عن يسوع وكيف إنه يسوع كان صامت أمام المحاكمات وأمام الناس اللي ظلموه وقادوه إلى الصلب. المعرفة دي كانت مهمة عشان تقود الخصي الحبشي لإيه؟ للحظة بتاعت إنه يقول له يا أخي أنا بؤمن بالكلام ده، وأنا مدام بؤمن المانع شنو أعتمد حسن. فالمعرفة مهمة، لأنه من غير المعرفة الخصي الحبشي ده كان يعرف النبوة بتاعت إشعياء دي، إنه النبي إشعياء قبل 700 سنة من ميلاد المسيح بيتكلم عن صلبه وآلامه في أصحاحه المشهور أصحاح 52 إشعياء 52. المعرفة مهمة، لكن المعرفة ما وقفت هنا. طوال الخصي الحبشي قال شنو؟ أنا بؤمن بالكلام ده، أنا داير أعتمد، أنا داير أخش في علاقة مع هذا الشخص اللي تألم من أجلي ومات ودفع ثمن خطاياي. فالمعرفة ما بنقدر ننكر أهميتها ومهمة جدا، لكن أنا الحتة اللي احنا دايرين نشجع فيها المستمعين الليلة والمشاهدين إنك ما تجيب في المعرفة، أمشي الخطوة بعد المعرفة دي، أنا دايرك داير أخش في علاقة معك يا رب، علاقة حقيقية.
1: الحتة الثانية دكتور، حتى أنت ذكرت قبل شوية وأنا يعني من قبل منتظر أجي عندها، العلاقة ممكن تكون فطرية. أنا مولود في بيت مسيح، ممكن يكون أبوي قسيس، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون، لكن يعني حتى وجودي في الكنيسة ودخولي في الكنيسة والكلام ده، هل ده يكفي؟ هل ده حيوصلني؟ هل ده ودي المشكلة اللي احنا كمان الليلة ما قادرين نكون صادقين فيها مع أبنائنا مع أولادنا، وده بينتج نتائج ممكن تكون محزنة جدا جدا.
2: أكيد. شوف شوف، نيقوديموس كان معلم
1: إسرائيل.
2: نيقوديموس ده كان شخص ما سهل، كان شخصية عظيمة ومعلم كبير في شعب إسرائيل، وكان في مجمع السنهدريم اللي هو بياخدوا القرارات الدينية المهمة وكده، وبيدافعوا عن الديانة اليهودية. كان شخصية ما سهلة، لكن لما جاء يسوع، يسوع طلع عنده معلومات بس لكن ما عنده علاقة حقيقية مع ربنا. قال له أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده؟ بدأ يسوع يكلمه أنه أنت معلوماتك دي ما كفاية، أنت لازم تولد، ينبغي أن تولد من فوق. هو استغرب جدا، كيف أنا شيخ وفي العمر ده يعني أرجع بطن أمي تاني أتولد ولا شنو؟ يعني أنت بتقول شنو يعني؟ بعدين إحنا شعب إسرائيل وإحنا عندنا الوعود والعهود وأولاد إبراهيم والشعب المختار، و أنت بتقول شنو لازم أتولد؟ أنا مخلص بالتلقائية بالفطرة، أنا مولود إسرائيلي، أنا مولود يهودي، أنا ولد إبراهيم. أنت حسيت تكلمت عن أنا مولود في بيت مسيحي. المعلومات برا ما كفاية، ده معلم إسرائيل كان محتاج إنه يعرف إنه في حاجة اسمها الولادة الثانية الجديدة أو الولادة الثانية اللي بيعمل الروح القدس وكلمة الله في حياتنا. فنحن محتاجين نتولد روحيا من جوا، زي ما الطفل ده طلع للحياة لما اتولدت من بطن أمي، ما يعني أبوي وأمي ما تعبوا في حاجة، صحيح أمي تعبت شوية في الحمل 9 شهور وكده، لكن موضوع الطفل جوا ده بيتكون والجنين دي حاجة عمل ربنا. وأنا جيت للكون ده بمعجزة من ربنا، إنه عمل ربنا خلقني وجابني. أبوي وأمي يعني دورهم بسيط جدا، لكن القام أغلب العمل قام به منه الخالق العظيم ده. فربنا بيقول له في ولادة تانية أنت ما بتقوم بها بالمعلومات، بيقوم بها الروح القدس وكلمة الله. المعلومة، شايف المعلومات مع الروح القدس علاقة روحية مع الله. يعني كلمة الله، أنا بأخذ كلمة الله لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فأنا بسمع كلمة الله ويجي الروح القدس يعمل الكلمة دي زي البذرة كده لما تقع في التربة ويتولد الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة دي، الإنسان الروحي. تكلم عنه بولس الرسول، الإنسان الروحي يفرق بينه وبين الإنسان الطبيعي. فالمعلومات براها انت في بيت مسيحي، في بيئة مسيحية، نشأت في كنيسة، ابوك شيخ، ابوك قسيس، ابوك مطران، ده ما مهم، ده معلومات صح مهمة، لكن لو ما حصل الولادة التانية زي نيقوديموس، انت معلم اسرائيل وما عارف الكلام ده، انه في علاقة تانية، في خليقة جديدة، في علاقة روحية.
1: ودي الكارثة الكبيرة اليوم يا دكتور.
2: اكيد.
1: ودي نقطة يعني مؤثرة جدا جدا، وممكن تكون صعبة لأنه ممكن أولادك ما يكون عارفين وما عندهم علاقة حقيقية مع ربنا، وما بيعرفوا حتى يعني المعرفة العميقة. يعني حتى في ناس سطحيين في أنه الكتاب المقدس بيقول شنو، الآيات دي بتقول شنو، يعني مجرد آيات هو حافظة، أو مجرد صلوات هو حافظة. فمرات كثيرة،
2: أو مجرد عادة، أنا بقيت أمشي الاجتماع مجرد عادة زي ما بقول الكتاب المقدس.
1: أيوة، يعني ده ممكن الليلة واضح في كنائسنا، يعني واضح الليلة في الحياة، ممكن حتى في إنك توصل الخبر أو تتكلم عن الله، يعني أنت تجيب أبسط الحياة، علاقتك اختبارك مع ربنا وعلاقتك مع الله يعني تكون ضعيفة جدا على إنك أنت تقدر تشهد عنه أو تتكلم عنه، لأنه أنت ما عندك علاقة مع ربنا.
2: صح.
1: يعني حتى في صلاتك، يعني حتى في الصلاة إنك تصلي وتقيف يعني تصلي له ذاته. في مشكلة يعني دي حاصلة كثير جدا جدا على إنه النشأة الحقيقية العميقة في كلمة الله بقت مشكلة كبيرة اليوم في بيوتنا، بقت اليوم مشكلة كبيرة في كنائسنا واجتماعاتنا، فده تحدي كبير يا دكتور.
2: أكيد. وتكشف العلاقة مع الله، العلاقة الحقيقية بتخليني أنا أختبر غفرانه. أنا شخصيا، أنا مش بتكلم عن الله الغفور الرحيم كلام معلومات، لا، أنا اختبرت القصة دي شخصيا. خطاياي أنا اتغفرت، ذنوبي أنا اتغفرت. لما جيت للمرحلة بتاعت قلت له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا زول كعب، مش بتكلم معلومات، أنا بقيت أخش في علاقة حقيقية. العلاقة الحقيقية لما أمر في أزمة، لما أمشي في وادي ظل الموت، لما تجيني ظروف صعبة، لما تجيني مشاكل وصعاب وعوائق في حياتي، أنا عندي إله بتكل عليه ولا بحاول أشتغل بقوتي الشخصية؟ شوف أيوب لما مر في ظروف صعبة وجات زوجته وقالت له يا خلاص ألعن ربنا ده ولا بارك ربنا وموت يا أخي خلاص، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، إحنا نقبل الخير من ربنا والشر نرفضه. فالعلاقة الحقيقية بتوريك إنك أنت أثناء ما أنت ماشي في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت شنو
1: معي.
2: لكن ما عنده مع علاقة ده معلومات ساية تلقاه لما يموت بالظروف الصعبة دي ممكن يقول كلام صعب، ممكن حتى يجدف على ربنا.

0: انتهي من الموضوع، بصوم مع الناس، بمشي الأعياد، لكن أنا ما تقابلت مع ربنا، ما حصل تغيير في حياتي.
1: ودي أخطر مشكلة يعني الليلة إحنا واقعين فيها بصراحة. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل لبعض الأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا وفي مشوار جديد صباحي بتحدانا في بداية الأسبوع. هي معرفة ولا علاقة حقيقية مع الله؟ وهل من ثمارهم تعرفونهم إذا كان دي الحياة اللي هم عايشينها ولا لا؟ وليه قال من عدم المعرفة هلك شعبي؟ شنو المعلومات اللي عندك اللي انت مستند عليها؟ شنو المعرفة اللي انت عندك وبتقدر تتكلم عنها لأنك انت متشبع، لأنك انت فاهم الموضوع اللي انت عايز توصله أو الفكرة اللي انت عايز تقوله؟ أستاذ ميلاد، صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع المحبوبين هيثم ودكتور كميل. المعرفة وحدها لا تكفي لتحقيق أي تغيير أو نجاح ما لم يكن هناك التطبيق العملي والمهارات والوعي وثقتك أو ثقة بنفسك. شكرا لك يا ميلاد وتحية طيبة. وعندنا صديقنا دائما الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير راديو سمر، صباحكم محبة وطمأنينة وتفاؤل، صباح مليان بالأفكار الجميلة والكلمة الطيبة. تحية خاصة لكل أسرة راديو سمر. بيقول أنتم ما مجرد راديو، أنتم بيت كبير يجمعنا كل صباح، صباحكم جميل ومليان إنجازات. المعرفة وحدها ليست كافية دائما، والعلاقة وحدها أيضا ليست كافية. المعرفة تجعلك تفهم الناس والحياة والمواقف، العلاقة تعطيك القرب والثقة والتواصل، التجربة تعلمك متى تستخدم معرفتك، الاحترام والأخلاق يحافظان على العلاقات. فالإنسان ممكن يعرف معلومات كثيرة، لكن إذا ما عرف كيف يتعامل مع الناس قد لا يستفيد من معرفته. المعرفة تجعلك واعيا، والعلاقات تجعلك متصل بالناس، والحكمة أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول.
0: يعني اتفقنا إنه المعرفة مهمة، لكن العلاقة برضو مهمة شديد زي ما بقول، الاثنين مهمين.
1: نعم. حافظ ودي الجبل بيقول صباح جميل مع أسرة راديو سمر، تحياتي لكم. وبيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في البرنامج، المعرفة دائما معاك لكن العلاقات بتتوسع وبتبني المعرفة. حافظ حسين، شكرا لك يا حافظ، ومرحب بك في راديو سمر، ومرحب بك دائما في برنامج صباح بلدنا. ودائما البرنامج بتاعنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 11، مبسوطين لوجودك معانا ومتابعتك معانا، وبننتظر رأيك، بننتظر إضافتك، وننتظر مشاركتك عن الموضوع وأهميته في حياتنا. أمير عبد اللطيف تاج بيقول صباح الخير، تحية طيبة لك يا أستاذ أمير. وتريزا موسى، صباح الخير عليك، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا في صباح بلدنا، ومرحب بكل زول بيسمعنا، وأهلا بكل زول بتابعنا في هذا الصباح الجميل. ننتظر مشاركتكم، ننتظر آراءكم الأحباب المستمعين على الرقم 0539-76-55-35-9. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح الجميل. وعايز أقول كده عزيزي المستمع، في حياتنا في فرق كبير بإنك تعرف الشيء وإنك تختبره. ممكن تعرف معنى البحر من كتاب، تعرف ملوحته، تعرف عمقه، تعرف مساحته، تشوف له صور جميلة جدا، لكن كل المعرفة دي ما بتخليك عارف البحر زي الزول الواقف قدامه. وكمان سمع صوت الموج ونزل الموية وحسب البحر وهو قدامه. ممكن تعرف معنى الحب من مئات الكتب عزيزي المستمع، لكن الحب الحقيقي ما بتتعرف عليه من التعريفات، بتتعرف عليه لما تقول لزول بحبك أو يحبك في الوقت اللي بيكون فيه وجودك صعب. إذن المستمعين الكرام، المعرفة كويسة ويمكن تكون يعني بتفيدك بحاجات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ شنو البعد كده المفترض يحصل معك؟ الخطوات ممكن تكون مهمة.

0: معرفتك بربنا كيف؟ وهل هي مجرد معرفة بس سمعت عن الله، لكن هل عندك علاقة حقيقية مع الله؟ وممكن تكون قريت كتب، ممكن تكون مثقف جدا، ممكن تكون يعني زي ما سمعنا عن الشخصيات اللي تكلم عنها الدكتور من خلال الكتاب المقدس، لكن حياتهم اتكشفت سريع جدا على انه هي مجرد معرفة ما عمق. وقد تكون ده بيوضح كثير مرات انه هنا بنجيب في منابر، بنجيب دارين نتكلم، دارين نوصل فكرة، لكن احنا ما متعمقين، ما في علاقة حقيقية، فما بنقدر نوصل الحاجة اللي احنا مفترض او مطلوب مننا انه احنا نوصل لها. شخصية من الشخصيات احنا تكلمنا عنها شاول، لكن ايضا يا دكتور في شخصية ممكن كمان برضو يعني بتظهر لنا جزء مهم مرات كثيرة في حياتنا انه دارين نتجادل، لكن كمان سريعا ما ربنا يورينا انه الجدال ده ما منه فايدة، لكن انت محتاج لحاجة مهمة جدا انك انت تعرفها. فمرات لو احنا سمحنا لنفسنا ودينا نفسنا انه ناخد وندي بكل تواضع وبكل محبة، بنوصل للحتة اللي وصلت لها المرأة السامرية. وكان جدال، يعني هي كان دار توصل بحسب معلومات، وكان عندها مخزون، يعني كان عندها معرفة كده ببعض الحاجات، يعني حتى عن إبراهيم ومنو إحنا شنو كلام زي ما اتكلمت عن شاول أو يعني. لكن ده ممكن يكون برضو صورة من صورنا اليوم، بنتجادل بنتكلم كلام كثير
1: حقيقة. المرأة السامرية دي مثال عظيم جدا برضو عن المعلومات.
0: نعم،
1: هي كان عندها معلومات دينية كويسة جدا. يعني في الأول قالت له كيف تطلب مني أديك موية تشرب وإنت راجل يهودي وأنا مرأة سامرية، لأنه اليهود ما بيعاملوا السامريين. فهي عارفة الفرق الديني بين اليهود والسامريين كويس. وبعدين قالت له أنت أعظم من أبينا يعقوب، عارفة عن أبوها يعقوب وحفر البير دي وفاهم الكلام ده كويس. وبعدين جات في الجدال بتاع العبادة، احنا أباءنا سجدوا في الجبل ده جبل جريزيم، وانتوا قلتوا لا العبادة في أورشليم. فده الجدال الديني، دي المعلومات. المعلومات بتدخلنا في شنو؟ في جدل ديني ونقاشات، واحنا صحة وانتوا غلط، ولا انتوا الصح ولا احنا الغلط، ولا نخش في جدال ونخش في طوائف زي بيحصل الليلة للأسف بين الطوائف المسيحية الكتير. إذا تلقى الفيسبوك ده مليان، الطائفة دي بتنبس في الطائفة دي، والطائفة دي بتشتم في الطائفة دي، وكل زول يجيب مساوئ التاني، وإحنا أحسن وإحنا الأفضل، مع إنه المسيح لما جاب ما جاب طوائف، جاب كنيسة واحدة، وقال صلى في يوحنا 17 وصلي أن يكونوا واحدا كما أنا معاك أنت أيها الآب واحد. فالجدال الديني ده بسبب المعلومات وقاعدة تلف وتدور وكده، لغاية لما المسيح قال لها اسمعي أنا ما أقدر أخش معاك في جدال ديني. شوفوا حكمة المسيح، المسيح هبش لمس حتة فيها احتياج، عطش، عندها عطش حقيقي. قال لها نادي لي زوجك. شوف هو عارف الاحتياج الحقيقي بتاعها، هي محتاجة لشنو؟ لعلاقة. هي أصل المرأة دي مشكلة شنو يا هيثم؟ بتفتش عن الحب الحقيقي، بتفتش عن علاقة بتاعت حب تشبعها، لأنه قلبها جوا جعان للحب. فجربت 5 أزواج وبعدين كل زواج يفشل وينتهي بالطلاق، وحس في الآخر قالت حتى مشروع الزواج ده ما ينفع، أنا حعيش مع واحد كده من غير شنو
0: زواج.
1: فيسوع عارف احتياجها، هي محتاجة لعلاقة، محتاجة لحب، تفتش عن حب حقيقي، عطشانة من جوا قلبها، عطشان للحتة دي. فبدل ما يخش معها في الجدال الديني والسجود في الجبل ولا السجود في الهيكل ولا ما عارف أبونا يعقوب وانت أعظم من يعقوب، ده كله خلاه بعيد وقال لها امشي نادي لي زوجك. شوف الاحتياج، هو عارف العلاقة أهم من شنو، العلاقة دي مهمة ما بس معلومات. وبدأ يكشف ليها، بدأ يكشف لها انه هي عايشة في الخطية في الشر في كده، وانه عارف عنها، بيعرف عنها كل حاجة، كان عندها 5 أزواج. فتحولت هذه المرأة السامرية من الجدال الديني، لأنه سألته أنا بعرف أنه في مسيح هيجي. شوف حول النقاش كيف. فقال لها الذي يكلمك هو. وهنا اختبرت العمق الحقيقي لما بدأ يتكلم عن الماء الحي الحقيقي. أنت بتشربي كل يوم بتعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش يعطش. أنا ما داري أخش في معاك في جدالات دينية لأنك حتعطش تاني وما حتشبعي. أنا داري أديكي ماء حي يرويكي وما تعطش تاني. فقلت له أعطيني يا سيد من هذا الماء لكي أشرب. فبدت من هنا تحولت من المعلومات إلى علاقة حب حقيقية، ومشت تكريز، بقت أول كارزة. أنت عارف اليهود ممنوع المرأة تكريز أو تعلم الناموس، لأن المرأة كانت طبقة يعني متدنية في المجتمع. اليهودي يقول لك أحسن نحرق الشريعة دي بالنار ولا واحدة ست تعلم بها. لكن يسوع خلى المرأة السامرية دي أول كارزة تكريز بمنه، قبل ما يكرز بطرس وقبل ما يكرز بولس وقبل ما يكرز الرسل دي كلهم، هي كانت أول كارزة وجابت القرية كلها وآمنوا بالمسيح. فالمعلومات زي ما قلت قبل شوية يا هيثم، خلت زول بيجادل جدال ديني، نقاش طائفية، تعصب، إحنا صح أنتوا غلط، إحنا سامريين أنتوا يهود. لكن المسيح الليلة ده يلفت نظرنا للعطش الداخلي. قلوبنا دي، أجسادنا دي مصممة عشان يكون عندها علاقة مع الله. الله لما انخطى آدم وحواء في الجنة كان كل يوم بينزل يتونس معهم، دي العلاقة. العلاقة دي انفصلت بسبب الخطيئة.
0: هل يعني ممكن الجدال الديني يكون أحيانا ده طريق للهروب من مواجهة النفس؟
1: أكيد أكيد، هي عندها عطش حقيقي لكن بتلف وتدور في شنو؟ في جدالات دينية. هي ما يعني يعني مرأة سمعتها بطالة وخاطئة وعايشة في الشر وقاعدة تديك شنو؟ محاضرة عن الفرق بين اليهود والسامريين. ودي المشكلة، المعلومات ما بتغيرنا، ما أنا عايش في الخطيئة، أنا عندي احتياج حقيقي، المعلومات دي ما قدرت تنقذني من الشر اللي أنا عايش فيه دي. فهمت؟ فالمسيح هبش لمس الحتة الاحتياج الحقيقي. أنت عطشانة لشنو؟ عطشانة للحب الحقيقي، وده ما بيشبعك له إلا حب الله، لأن الله بيحب. هكذا حب الله العالم، الله محبة، وأنا بحبك، وأنا جيت مخصوص. على فكرة المسيح جاء مخصوص بطريقة السامريين دي، لأنه اليهود ما كانوا بيمروا بطريقة السامريين، بيمشوا بالطريقة الطويل ورا بحر الجلي. هو جاء مخصوص، خش القرية دي وقعد في القبر ورسل التلاميذ بعيد عشان دا يتقابل مع السيد دي.
0: يعني شنو الإنسان عطشان ليه؟ الإنسان عطشان ليه شنو؟
1: شوف الكتاب المقدس بيقول الله خلق في الإنسان الأبدية.
0: نعم،
1: كل إنسان بيعرف إنه هو محتاج في إله كده أعظم منه، حتى لو ما قدر يعرفه صح يقول لك سوبر باور، قوة عظيمة كده ممكن يقوم ينسيبه للشمس، يعبد الشمس، ينسيبه لمثلا الإله الفلاني اللي بيجيب المطر، يقول لك ده إله المطر والخير. الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا النيل لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم والزراعة وكده. فالإنسان دائما بيحس إنه هو ضعيف وإنه في قوة أعظم منه، هو محتاج، لأنه ربنا خلق الأبدية دي فينا، ونفضل نقعد عمرنا كله نفتش في الأبدية دي ونفتش في الفرح الحقيقي وفي السلام الحقيقي، ما بنقدر نشبع، لأنه إحنا مصممين نكون مع الله، مصممين العلاقة إنه نكون معه، عايشين معه. الخطية فصلتنا، لما جات الخطية آدم وحواء طردوا من الجنة فانفصلنا، فبقينا نفتش على شنو؟ المعلومات والعلم والثقافة والمظهر والقروش، بقينا نفتش على كل حاجة في العالم ممكن تملى الشبع ده، لكن ما قادرين نشبع. والسامرية دي كده من زوج إلى زوج إلى خمسة أزواج، تخيل، وفي الآخر قالت الزواج ده مشروع فاشل، أنا هعيش مع الزول اللي كده ساي. ما شبعنا، بتفتش على الحب، العلاقة الحية الحقيقية مع الله.
0: نقطة ممكن إحنا ذكرنا وتكلمنا فيها قبل شوية، ده ممكن يكون برضو من النقاط العميقة جدا جدا، على إنه أيوب يعني كان عايز يفهم ليه، ودي حاجة مهمة جدا، ليه حصل كده، ليه أنا، ليه الألم، ليه ربنا ساكت. وفي النهاية الله مش أداه شرح فلسفي لكن تفاصيل الألم، لكن أيوب وصل لحاجة أعمق، حضور الله نفسه. فهل الحاجة دي مهمة برضو يعني دكتور؟ الإجابات براها ما بتكفي.
1: ده مثل تاني. أيوب شوف كان رجل كامل. كتاب مقدس بيقول كان رجل كامل ومستقيم ويعني حتى كان بيقدم زبائح لأولاده بانتظام خوفا من أنه يكونوا أولاده عملوا غلط أو شر، فكل يوم يقدم زبائح لأولاده. فكان شخص كامل ومستقيم. لما بدأت التجربة بتاعته دخل في مناظرات لاهوتية مع أصحابه الثلاثة اللي هم أليفاز وبلدد وصوفر، ثلاثة أصحاب، مناقشات لاهوتية 30 أصحاح كامل في الجدال بتاع عدل الله، وين الله من الألم بتاع البار، لماذا يتألم البار، هل الله عادل، هل الله أكيد يا أيوب أنت عملت الشر. المهم جدال لاهوتي طويل جدا بين أيوب وأصحابه الثلاثة دل على مدى 30 صفحة.
0: نعم.
1: لغاية لما جاء يعني شوف الجدال الديني، يعني النقاشات الدينية دي ما قدرت تعزيها أيوب، ما قدرت تريحه. قال لهم كلكم معزون شنو متعبون، يعني عندهم معلومات لاهوتية وعندهم فكر وعدالة الله والله ما بيظلم البار، يعني معلومات دينية خطيرة جدا، لكن ما قدرت تعزي وتجيب السلام والفرح والتعزية لقلب أيوب. لغاية لما جاء ربنا وشال أيوب ده ودخله في العاصفة، ما الله ما دخل معه في جدال ديني، وراءه بس عظمة هذا الكون، عظمة الخليقة، عظمة المخلوقات دي، وكيف الله العظيم ده بيدير هذا الكون بكل هذه العظمة بتاعته. فأيوب حس يعني كيف أنا قد يعني شنو أنا صغير، قد يعني شنو أنا صغير قدام هذا الإله العظيم، فكيف أنا أجادل وأخش في نقاش جدل ديني أمام هذا الإله العظيم اللي أنا مخي صغير ده ما بيقدر يستوعب هو حتى كيف بيعتني بالكون. فأنا داري أجادل في اللاهوتيات وكده. عشان كده لما ربنا تحدث معه وسط العاصفة ما دخل معه في جدل ديني، وراه بس عظمة الخليقة وعظمة حكمة الله، عظمته والحضور الإلهي المرعب ده خلى أيوب يعرف ربنا معرفة جديدة. عشان كده يقول الآية بتاعته المشهورة، الآية الذهبية في سفر أيوب، بسمع الأذن
0: سمعت
1: عنك. شايف دي المعلومات والآن عيني شنو رأتك. هذا الفرق بين السمع بس والاختبار الحقيقي. لذلك أرفض لما عين الآن عيني رأتك، لذلك أرفض وأندم في التراب والرمال. أيوب حصل تغيير، إنه ما بقى مجرد، هنا حصلت التعزية وهنا حصل الشفاء اللي 30 أصحاح كاملين أصحابه ما قادرين يعزوه لأنه جدل ديني معلومات بس. لكن لما انخش في علاقة مع الله وحضور الله العظيم شافه، فقال أنا كنت بسمع عنك بسمع الأذن، لكن شفتك خشيت معك في علاقة حقيقية.
0: ودي الحاجة المهمة يا دكتور، يعني لأنه ما محتاجين لكم هائل من المعلومات والحاجات دي، أكتر من إحنا بنجي يعني بعمقنا علاقتنا مع الله نقول الحقيقة. فيمكن بنعاني في الحتة دي برضو في الزمن اللي إحنا فيه، وده مضيع ناس كثيرة جدا جدا، ومكتفين على إنه يعني إحنا كده مكتفين بإنه معلوماتنا وحاجاتنا بنتكلم، لكن ما في أي تغيير قاعد يحصل،
1: صح؟
0: ما في أي جديد قاعد يحصل. ودي خطورة الزمن اللي إحنا فيه يا دكتور، يعني حتى إنه الناس مكتفي إنه المعرفة دي خلاص، يعني هي كلها اللي بتوصلنا إلى ربنا، لكن من ثمارهم تعرفونهم دي منطبقة على الواقع، إنه لا سلوك ولا حياة بتتعاش ولا تصرفات ولا إيش، بس هي مجرد معلومات. ومرات بنتفاجأ بنتصدم على التصرفات واللي بيحصل من الناس، لكن وين الحياة الحقيقية؟ هي مجرد معلومات، هي مجرد كلام احنا بنتناقش وبنتجادل وكلام زي كده، لكن ما في حياة حقيقية، ما في ثمار،
1: صح؟
0: ما في يعني هم
1: تغيير،
0: يعني تغيير ما في
1: الحياة.
0: بيحصل في حياتنا. وده ممكن يكون يعني أخطر في الزمن ده يا دكتور، ولا
1: طبعا طبعا احنا اتفقنا من بداية البرنامج انه الشياطين بيعرفوا، بيعرفوا
0: معلومات. دي من أخطر الحاجات.
1: بيعرفوا معلومات ضخمة جدا عن الله. يا أخي حافظين الكتاب المقدس. شوف شوف ال شوف التجربة. الشيطان. شوف الشيطان لما جرب المسيح التجربة على الجبل. بيجيب آيات من الكتاب المقدس. ويطلع ويجيب آياته يعني فاهم وقاري وأي شيء. هل المعلومات دي غيرت الشيطان ده ولا خلصته ولا عملت له حاجة؟ فالخطورة اللي بنقولها لكل واحد بيسمعنا الليلة وبيشاهدنا، ما تكتفي بمعلوماتك بس عن ربنا، لأنه دي بتحولك لشخص بيجادل زي المرأة السامرية، زي أصحاب أيوب الثلاثة، بيحولك لشخص مدين، عندك أيديولوجيات وكبرياء وشايف نفسك قديس زي شاول الطرسوسي. لكن المعلومات دي ما بتخلصك، أنت محتاج لعلاقة حقيقية، محتاج لمقابلة شخصية مع الله.
0: خلنا نأخذ رسالة كمان من صديقنا جمال ويلسون، بيقول صباح الخير للشيخ الدكتور كميل والأستاذ هيثم، حلقة رائعة مستنيرة. المعرفة مهمة جدا، وهي مهمة العقل والعلاقة الشخصية بين الإنسان والله كذلك مهم جدا، وهذه في مهمة القلب. لذلك نحتاج إلى العقل للتفكير ومعرفة الحقيقة، والقلب للقدرة على تحقيق علاقة شخصية. العلاقة والقلب أعضاء مهمة جدا للإيمان بالمسيح. وجاتنا رسالة كمان من سامبو، بيقول أولا صباح الخير وتحية طيبة لكل الأسر الجميلة، والدوام بتسعى ودائما بتسعى على تجسيد المفاهيم وصيغتها لكي تتشكل مع الماضي والحاضر ولا سيما المستقبل. ثانيا أحد مبارك حقيقي، موضوع في قمة الروعة والجمال. المعرفة معرفة الخالق، فأنا بفتكر أن الإنسان لابد أن يتطرق على المعرفة الحقيقية التي ينحدر تحتها كل أطياف التسليح والتشبيع والتمحيص الإلهي لكي ينسجم مع النسيج الاجتماعي، حتى يعكس صورة طيبة عن إله المعرفة ولا سيما استنارة المعرفة. وبيقول كمان ومع إشارة ضيفك الكريم عن غياب المعرفة أو استنارة المعرفة الروحية في كاريزمة نيقوديموس الذي أتى للرب ليلا لألا رمز للظلام، رمز للعالم، رمز لعدم تجسيده للاستنارة. المعرفة الروحية بل بالعكس، كن متثقل ومشبع بالمعرفة الأرضية وتارك وهامل ومجهد معرفة الله. فأكيد الاستنارة أو استنارة المعرفة الروحية هي الوئام والمصباح التي تنير لنا كل الدروب. أكتفي بهذا القدر، تحياتي ومحباتي. شكرا لك يا صديقنا سامبو للكلام الجميل والرائع والمهم أيضا في صباح بلدنا. تسعة دقائق بتفصلنا يا دكتور عن نهاية الحلقة، لكن كمان رسالة مهمة جدا للكنيسة اليوم والكتاب المقدس. نرجع للآية المهمة جدا جدا على إنه هلك شعبي من عدم المعرفة، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه عشان يكون في حياة حقيقية مع الله. إحنا محتاجين شنو يعني من بيوتنا وليه كنائسنا أو حتى اللي إحنا بنقوم به اليوم والليلة. يعني عايز أقول كمان إنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا جدا من سنين أو قرون ماضية على إنه توفر وتجيب كل المعلومات اللي أنت ما قد تكون يعني في وقت ما متوفر أو موجودة. لكن السؤال المهم، ماذا علينا أن نفعل؟
1: أنا أفتكر رسالة لي ولكل شخص الليلة بيسمعنا وبيشاهدنا، ما نكتفي بالمعلومات، نحن محتاجين للقاء حقيقي وعلاقة حقيقية مع ربنا. وأفتكر ده بيحصل لما أنا آجي بقلب متواضع جدا وأصلي وأخش بإيمان وأخش أوطي كده وأصلي وأقول يا ربنا تعبت من المعلومات الكثيرة أنا بمشي الكنيسة دي سنين طويلة، أنا أخذت معلومات كثيرة، أنا بعرف عنك كثير، لكن لسه في جوع جواي، في عطش جواي، في عدم سلام، في عدم اكتفاء. أنا ما أنا شاطر في المجادلات، شاطر في النقاش، شاطر، لكن يا رب أنا عاوزك، تعبت من الإيمان النظري ده، أنا داير أخش معاك لأعماق جديدة. متذكر النبي لما قال دخلت إلى بحر سباحة لا يمكن عبور، في الأول دخل الكعبين وبعدين الركبتين وبعدين الحقوين، لكن في الآخر أنا داير أخش معاك يا رب في علاقة في بحر سباحة لا يمكن عبوره. فأنا تعبت من السمع الكثير، أنا داير أخش معاك في الإيمان النظري ده، تعبت منه، داير أخش معاك في علاقة حقيقية، داير أختبر المحبة الحقيقية. المحبة دي بتاجي لما روح الله، يقول كده روح الله الذي انسكب في قلوبنا، المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. فأنا بقدر بالروح دي أحب الله، لأنه الناموس بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. ما قال تعرف الرب إلهك من كل فهمك. تحب دي علاقة حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك
0: كنفسك.
1: ده الناموس كده، لما يحب ربنا حقافه ومحافظ وصاياه كأب مش كعبد وسيد. ولما أنا أحب قريبي ما حأزيه، ما حقتله، ما حكذب عليه، وما حأزيه. فده الناموس بيكتمل في المحبة دي، والمحبة دي ما بتاجي إلا لما أخش في علاقة مع ربنا الشخصية وأقول له يا رب يا روح الله تعالى غيرني من الإيمان النظري ده لإيمان عملي، لعلاقة حية معك. عاوز أختبر محبتك اليومية وبسلمك قلبي زي العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطي. ده هو المطلوب، إن أنا أخش في علاقة مع ربنا. فما موضوع جدال ديني، ما موضوع أيديولوجية، ما موضوع تعصب طائفي، موضوع أنت عندك علاقة ليلة مع الله ولا أنت عندك معلومات فقط عن الله.
0: والجزئية الثانية المهمة هي يعني لمن هم يعني يمثلون الكنائس ويمثلون الخدمات المختلفة، يعني أنه يكون في جيل، يكون في ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله. فمطلوب منه شنو؟ هو المطلوب منه شنو على أنه فعلا دي تكون حقيقية، على أنه توصل المعرفة، توصل الفهم، وحتى أنه بعد كده يكون في العمق والعلاقة الحقيقية. فهل عليه هو دور نفسه يعني في حياته الشخصية أو في حياته علاقته مع الله عشان كده تكون في معرفة حقيقية عن الله، أو حتى في شرح وفي تفسير واضح؟ لو ده ما في يبقى أنه هتكون في ضياع.
1: أفتكر إحنا ككنائس، كقادة في الكنيسة، كقادة للشباب، كقادة لمدارس الأحد، كأبهات وأمهات، لازم نقود شبابنا وأطفالنا والناس اللي بيجونا في الكنيسة، مش بس للمعلومات، المعلومات مهمة زي ما اتفقنا، لكن المفروض إنه نقود الناس دي لأنهم يخشوا في علاقة شخصية مع الله، إنه كل واحد يصلي بإيمان، لأنه بيقول الكتاب المقدس إن اعترفت بفمك أن يسوع المسيح رب وآمنت بقلبك. شايف؟ يعني في اللسان هنا بيعترف، الفم بيعترف، والعلاقة الجودي آمنت بقلبك خلص، الله حيعمل معاك علاقة. دي الولادة الجديدة اللي تكلم بها مع نيقديموس المعلم إسرائيل، اللي كان عنده معلومات ضخمة وكميات ضخمة، لكن كان محتاج أنه يتولد تاني، المعلومات دي ما كانت هتخلص.
0: نعم.
1: يعني هو معلم إسرائيل وعنده كم ضخم من التعليم، وفاهم الشريعة وفاهم الناموس وكده، وزول في السنهدريم الطب، يعني الطبقة الدينية العالية اللي بتحكم البلد دينيا وكده، لكن كان محتاج انه يتولد تاني. وقال له لو ما تولدت من فوق يعني قيدوموس ما بتقدر ترى ملكوت الله. فالمعلومات برا ما بتخلصنا، عشان كده محتاجين ككنيسة وكقادة انه نركز، انه نقود شعبنا واولادنا وشبابنا للحتة اللي فيها بيقول له يا رب احنا دارين علاقة حية معك، احنا محتاجينك تخش حياتنا، تغيرنا من جوا، تثمر في حياتنا، مش يكون معلومات عقلية، دارين ننقل المعلومة دي من الحتة دي 30 سنتي لقلبنا تحت.
0: ودي الحاجة المهمة جدا يا دكتور في الزمن الصعب، وزمن المعلومات وزمن الكم الهائل من المعرفة، وكل يوم العالم في تطوير، يعني كل يوم العالم بيجيب بيضيف معلومة جديدة. لكن بنحتاج كمان أيضا وإحنا بنحاول نصارع العالم، بنحاول إنه نتكيف مع العالم وإحنا موجودين فيه. فكيف نقدر نوزن بين دو حياتنا الروحية حتى وإحنا مع كلمة الله، يعني رغم المعلومات رغم كل شيء، فده ما بخلينا كمان إحنا نرفض المعرفة دي، لكن كمان كيف ده يخلينا إحنا متمسكين، كيف ده يخلينا إحنا كمان متعمقين في كلمة الله عشان نقدر نمشي في الطريق الصحيح، رغم أنه في متغيرات كثيرة اليوم، يعني في تعاليم كثيرة جدا جدا، واليوم يعني كم هائل من الطوائف، كم هائل من اللي يتكلم عن الحياة الروحية ويتكلم عن المسيحية بطريقة ممكن تكون صعبة. فيعني ده بيحتاج أيضا أنه أنا أكون عندي معرفة، يعني أيوة في علاقة مع الله وده الشيء الرئيسي، لكن كمان ما يكون ده بس كفاية، أنا محتاج كإنسان أيضا إنه أنا أتثقف، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أسأل، أنا أتعلم، أنا أبحث أيضا. لكن كيف ده ما يكون بس مجرد يعني حاجة وتنتهي، لكن تزيدني في إنه أنا أكون زول بوزن، أكون زول برضو يعني عندي كم هائل من المعرفة. وهل ده غلط يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه؟
1: لا لا ما غلط، احنا احنا احنا محتاجين نتعامل مع الكتاب المقدس كل يوم وكل لحظة. لكن خلينا نوجه نظرنا ليه، لانه ما نتعامل معه ككتاب دراسي، يعني زي كتاب المدرسة انا بدرسه وبحشي المعلومات في راسي، لكن انا وبتعامل مع كلمة الله ومع الكتاب المقدس هي رسالة حب شخصية موجهة من الله لي انا. فخليني ما اتعامل مع الكتاب ككتاب دراسي، لكن أتعامل معه كرسالة حب موجهة لي أنا.
0: إذن المستمعين الكرام بنشكركم، بنحييكم جدا لأنكم كنتوا معنا في صباح بلدنا وفي مشوارنا الجميل في هذا الصباح، وتحية للشيخ الدكتور في هذا الصباح للمشوار اللي احنا تكلمنا فيه عن أهمية المعرفة وأيضا العلاقة، أنا كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، ما مجرد معرفة وما مجرد حياة فطرية أنا بعيشها وأنا من صغير أو أنا مولود في بيت مسيحي أو أبوي مسيح أو قسيس، يعني المهم إنه كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، كيف أنا بعرف ربنا، ولو أنا ما بعرف الله، لو أنا ما عندي علاقة عميقة معه، أنا ما حقدر أتكلم عنه أو ما حقدر أشهد عنه أو ما حقدر يعني أعكس للآخرين قدر شنو هو عظيم، قدر شنو وعوده حية، قدر شنو هو إله حقيقي. فمرات كثيرة إحنا بنهرب أو بنجري أو ما بنقدر نرد أو حتى ما بنقدر نجاوب عن سبب الرجاء الموجود فينا، لأنه إحنا ما عندنا علاقة مع الله، ما عندنا معرفة عن الله، ما بنعرف نتكلم عنه لأنه إحنا ما متشبعين أو إحنا ما مسلمين حياتنا. قد تكون معلومات، قد تكون كثير جدا من الحياة اللي أنت بتعرفها بتتفلسف بيها وبتقعد بيها قدام الناس وتتكلم، لكن عزيزي المستمع بعيد كل البعد عن الله، وزي ما اللقاء الحصل مع نيقوديموس وعرف قدر شنو إنه دي بس ما كانت كفاية، لكن يحتاج إنه يتولد من فوق التسليم، إنك تكون أنت سلمت حياتك لربنا، وممكن تكون دي ذاتها أنت بعيد عنها كل البعد. كيف ده يحصل؟ وتحتاج إنه ده يكون اللقاء الحقيقي الأنا وإنت، تحتاج إنك تتقابل به مع ربنا. في الختام دكتور، رسالة ختامية في صباح بلدنا أو في خلال هذا الأسبوع، شنو ممكن نبتدي به؟ الرسالة المهمة إنه يعني تكون شاغلة بالنا وتكون شغلنا خلال الأسبوع، وحياتنا يعني تكون في استنارة، تكون في عمق علاقة حقيقية مع ربنا.
1: أتمنى كل زول سمعنا الليلة وشاهدنا إنه ياخذ قرار جدي انه انا داري اتحول من الايمان النظري من المعلومات ويخش مخدعه ويقول له يا رب انا محتاج ليك، داري اخش معك في علاقه حقيقيه، حولني من شاول الطرسوسي لبولس الرسول، حولني من المراه السامريه اللي بتجادل الى المراه الكارزه المبشره بالمسيح، خليني اقول زي ايوب بسمع الأذن كنت بسمع عنك لكن الآن رأتك عيني. وبالتالي لما شاف الله والحضور الإلهي العظيم ده أيوب كف عن الجدال وكف عن المناقشة اللاهوتية الطويلة دي. فخلينا كلنا نخش مخادعنا وناخد قرار كده نقول يا رب غيرنا يا رب، عاوز أخش في علاقة معك حقيقية دار أعرفك وقوة قيامتك وشركة ألامك زي ما قال بولس الرسول.
0: إذن عزيزي المستمع، لو تعبت من المعلومات والكم الهائم من المعلومات لكن ما في حياة وما في علاقة حقيقية عن الله، قد تكون سمعتها قد تكون عرفتها لكن بتحتاج للقاء حقيقي. بننتظر لو في أي سؤال، لو في أي فكرة، لو في يعني أي فكرة دار في ذهنك اتواصل معنا أرجوك على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-35. وإحنا بننتظر سؤالك، بننتظر أي فكرة ممكن عن العلاقة الحقيقية أو كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله أو عمق حقيقي مع ربنا. ما تقيس علاقتك بربنا بكمية المعلومات اللي عندك، قيسها بكمية التغيير الحصل فيك. لو عرفت المحبة هل بقيت بتحب؟ لو عرفت الغفران هل بقيت بتغفر؟ لو عرفت الثقة هل بتثق وقت الخوف؟ لو عرفت الصلاة هل بترجع لربنا وقت الضيق؟ لو عرفت كلمة الله هل الكلمة بقت طريق حياة حقيقي لحياتك؟ لأن الهدف النهائي ما إنك تكون زول عندك معلومة عن المسيحية فقط، الهدف إنه حياتك تعكس المسيح. شكرا لكم الأعزاء، والحد ما نتقابل في حلقة جديدة بكرة في نفس المواعيد من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. ونتمنى لكم يوم سعيد، نهاركم سعيد. ما تنسوا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6، وقبلها كمان حلقة بلغة الفور أوريتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. أحد مبارك للجميع، ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة كونوا بألف خير وصحة وعافية.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: معي.
1: يا الله تقريبا انا علقت في الحته دي.
0: ما عليك شوف عادي ما عليك عادي ما عليك.
1: يا رب الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟ برا برا برا برا صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهبة
1: مستهبة؟ طيب برا برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين
2: دي حتكون ظابطة
1: على فكرة حتعجب الناس أنا حاسة كده غالية.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تحرك ما تجيف
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
1: وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو اليوطة العاملة لنا دي هو عادي ما فلسه وقت دي توصل ايجا وصراحة وشنو بالحركة دي وشنو عادي وما عادي ده يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط بتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير مش هو لك النفوس بتتغير لا هو اللي عامل لك النفوس النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي يا زول نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
4: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوه من العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي سنون وكان بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى ظهرت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتها يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
4: كسرت حنك
3: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف لك مرة دايرة افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
4: طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي
3: انا
4: طبعا كنت خلاص قال انه المستشفى حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعد في السودان قلت لا لا لا ما داير مع اي مستشفيات
3: بجد وبعد كده كنت داير امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف ما هي صراحه وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده استمرت لك بهندسة الديكور بعد شوية قمت شنو الخلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني أخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني أنا نوعا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا درس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسب. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعمل شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
4: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له رايي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت رايي عادي برضو
4: ديكور
3: لمحاسبه، فاهمه؟
4: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
4: طبيعي
3: جدا يحصل يعني.
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف، بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو ثانوي وابتدي اقرا المواد بتاعه بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيزيكس والحاجات دي، لقيت انه شنو الملل ده.
3: طبعا
4: شنو الملل ده، انا ما حابه حاجه نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: اكيد انا طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعد مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة، مش انه انا اكتشفت انه انا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت حرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا, لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع، ما كان اوبشن زي كده. انت مجبورة اساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
4: افرط فيه، وانا
3: ما بقدر
4: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه الكنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا حنغير بيت، حنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كأسرة، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كأسرة، لكن في ناس تانين الابو في حتة الام في حتة العيال في حتة وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجة عادية؟
4: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا يعني كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حاري دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هاقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حاري حصلت. واكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا تغيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها حناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، هتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخد فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي، بتحصل وبتحصل كتير شديد. وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه
3: تغدر بيه
4: حسيت ان هي ما صح. فيعني شو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادمتين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية. على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
4: أي.
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخذ بالمسببات بناخذ بأنه هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف يا ترى ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
4: وأنا بقيت في حتة تانية
3: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما
4: يعني إحنا ما اختلفنا
3: أيوة.
4: إحنا حلوين
3: إحنا حلوين
4: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا بفضل كده ما بتفضل كده بتفضل حاجه تانية هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما احنا نقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حالي ما بحب ده ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجه دي على فكره
3: ده بيحصل
4: بيحصل كتير شديد
3: بس
4: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
3: طبعا
4: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دول ناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
3: أو زي أو خنتهم أو
4: خنتهم أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي لهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده حلو على فكرة بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
3: هم زادهم حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا خلاص زول خلاص سافر ونسانا وافكش والحالي دائما بنقوله لبعض يا تريم يعني مشكله بتخلي الموضوع الحال بتخلي انه حادي ما عاديه شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده في العلاقات
4: ومشيت عملت اصحاب جداد
3: عملت اصحاب
4: كده اصحابك ده الناس منو ذاته
3: يعني ده حسيت صحيح
4: خواجاتك برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
3: يا اخي بنضغط بعض شديد يا ترى
4: بنضغط بعض احنا بندوز على بعض
3: كده بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطه يعني اقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
4: حقيقي
3: غير الـ غير الـ
4: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشغل تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعه في بيتها طبعاً. طبعا ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
3: ايوه،
4: اما اللي هو يعني انا كده انا بقول انتوا سنجل دين معلش اقعدوا ليه في الجنب كده،
3: ولا او كمان شنو يعني الحي اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لان ثابتي فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لان ثابتي انا
4: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
3: بيكونوا دايرين يتلموا
4: يتلموا فاهماني أيوة. يعني هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كل ناس متزوجين، فما
3: أبشر كده أبشر كده وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام، بس حبيت أقول كده
4: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا إنجي
3: ما بجد حاضر يا إنجي ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخذ قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه وبناء
4: حصل لها تغيير وغيرت يعني
3: قررت انه لا انا داري اخلي
4: أيوة يعني الموضوع بسيط يا جماعه
3: ما امشي حاجه ثانيه
4: اي في شنو ليه نضغط على بعض
3: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما تبراك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما انا تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
4: دي يدعمونك الموضوع براسك تكون ذاتك
3: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
4: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحادي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
3: كده ترى نطلع برا الموت شويه
4: حتى يطلع برا الموت كده
3: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
4: فعلي
3: لا حول ولا قوه
4: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندس صوت ممكن يكون بيهرشونا
3: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
4: لا لا خشي
3: ابتدي
4: خش خش
3: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
4: ابشري يعني ابشري
3: انا حزين انا قلت انا بحب اسوي رياضه
4: قبل شويه
3: قبل لي حاجه بسيطه جدا
4: انا قلت بحب الرياضه المحاس يلا ها ورينا الحب ورينا
3: عيني 6 في 6 36
4: انا طبعا يعني ما عارفه
3: مبدئيا
4: كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
3: معاني واحد زائد
4: واثقه في الجمهور
3: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
4: ايوه
3: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا اسمها شنو زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مادام في 36 هنا انا حقوم اعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجة ممكن نبدله معاني.
4: أيوة عادي.
3: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
4: عايز اصفق
3: لان دي نعمل الحركة دي. اصبر
4: صفقتي دي لو صح لو غلط لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجلي السؤال بتاعي
3: في الرياضيات
4: مفزول
3: بفوتني
4: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا مش
3: المفروض اكتر
4: لان ممكن بالكبر ده كله في خريطة يكون اول حاجة
3: اقل من 20.
4: اول حاجة القضارف
3: طبعا شايت من القضارف صح
4: مدني
3: اها جنب القضارف
4: التكيلات
3: جنب المدني اها اوكي
4: جنب المدني الكسلة
3: اها
4: الابيض كده خمسة انا قلت كسلة صح الفاو
3: امين جنب مدني كانت برضو
4: شو أقول له جنب مدني
3: لا ما في حتى كده كان جنب مدني يا ترى ممكن أقوله برضو
4: الحصحيصة
3: أها
4: بور سودان
3: أها
4: اللي حسيت فاجأت لأنه كبيرة كده
3: في الشمالية يا ترى
4: دونغولا الحتة ديك يا أخي الحتة ديك اسمها شو
3: في نهر كده إحنا زرناه نهر كده
4: اصبر يا انجي اصبر
3: نهر حاجة
4: ثانية انا في حاجة ثانية الحتة ذيك يا انجي الحتة
3: في الحدود
4: ايوه بسافروا بها
3: هاي ثانية دي سهلة
4: ما هي هي سهلة يلا انا ظاهرة احاول اتذكرها اسمها شنو
3: انا ممكن اساعدك
4: ما تقولي انت شو انت قاعدة
3: ليك
4: حلفة بس حلفة بس دي حلفة كنت من قبل في راسي
3: في في في ثانية يلا ها في الشمالية برضو في لسه
4: في لسه كوستي انا قلتها
3: كوستي ربك لا كوستي ما قلت يا كوستي
4: هستي كم هستي ده كم
3: كوستي ربك محاي واحده اي ربك جوا
4: كوستي مشيها يا انجي ما
3: تعمل يوم منطقتين بالقوه صح
4: لا اعمل منطقتين
3: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
4: عطبر
3: كيف تنسيها
4: ايوه انا
3: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضو وفي الشماليه برضو لسه
4: خلاص انجي قولي الباقي يعني
3: كريمه
4: والمشاهدين يكتبوا لنا
3: حسي كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. الكلام دير يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات
4: وتحفة ناس بقى حقا دي حكوم شغال فكر فكر في ولاية ما حقا نرجع للموت نهاية
3: البرنامج لا نرجع عاين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع
4: ايوه الحركة دي

0: الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم, احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحاجه دي عادي انه هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم, كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عباره عن محطات, يعني انا اصحابي وجودهم في حياتي عباره عن محطات في حياتي. هل ده معناته انا زوله جافيه وزوله ما عندي مشاعر,
1: ما عندي عشره,
0: ولا ما عندي عشره؟ لا, انا عندي عشره وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياه كثيره شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس. فانا ممكن اكون يعني اعتبر انه كل واحد عباره عن محطه, ومحطه مهمه. يعني هي ما فكره انه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت. لا, دي معناتها محطات مهمه جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي, وبتساعد وبتاثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
1: ده زي لما نجي اسنتي يعني صاحبه البنات اللي كانوا معاكي في الاساس لحد يوم الليله كلهم, او حتى لو ما كلهم يعني مجموعه دي, يعني احنا مجموعتنا دي كانت كبيره شديد.
0: ايوه ايوه,
1: في مدرستي كان مجموعه كده يعني ظريفه, لكن ما معناته انه انا الناس ديل ما قاعد احبهم, او انا الناس ديل ما عندي لهم حاجه. ده يعني دي فكره غلط لو احنا قلنا انه ده عادي. يعني لا, هو ما عادي انه انا اكون كمان بقول انه ما عندي لهم حاجه وما بيفرق معي في شيء, ده ما عادي. لكن العادي انه انا افهم برضو انه يا جماعه يعني احنا بنحب بعض كلنا اي حاجه, لكن احنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين, خلاص تمام احنا كده انتهينا من المدرسه, مشينا مدرسه ثانيه, حامل اصحاب جداد كويس. ووقت ذاك ذاته الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب, يعني حكايه حتجوط, حنصل نقطه وحنجوطها في بعض اساسا, ده مع ده مع ده مع ده, فالحكايه حتجوط. في الحياه ممكن تساعد احنا نكون بنتواصل مع بعض, لكن الموضوع ما بس بيختص في الاصحاب. بالزبط. الموضوع بيختص او بيشمل حاجات كثيره شديد, حاجات كثيره شديد ممكن تكون بالنسبه لنا انه ما عادي انا يحصل معي الموقف ده, ما عادي انه انا يتقال لي الحاجه دي. على فكره حتى أيوة. في يعني حاجه احساس انه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجه دي. أيوة. ما عادي انا بيحصل معي حاجه, فهماني؟ لا, هو عادي, حاجه ممكن تحصل معك عادي. في حاجات انت ما بتقدر تقررها لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه, بتسبب انه حاجه ممكن تحصل. فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي, يعني حيجي وقت وحنتصدم, حنبقى انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد. أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو؟ يلا هسي
0: وهي حصلت الحاجه دي, انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له, وانا حياتي منها غايه, والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها, لازم اكون باخد كل حاجه عباره عن محطه في حياتي تعلمني وتشكلني عشان اقدر اوصل للهدف ده. لو انا قعدت اقول لا وانا ما بقبل حاجه زي كده وما بعرف لك شنو,
1: ما حقدر امشي, ما حقدر امشي لقدام,
0: ما حقدر
1: كل استقطت في الحته الوردي وما قادر اتقبلها, ما قادر اتعامل معاها اساسا, فخلاص حكون فيها, حكون فيها. والحاجه دي يعني ممكن دي يكون اكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب, انه حصل والحصل ما هين, الحصل ما طبيعي او ما بسيط, ما بنستهين به. لانه يعني الجرب شعور انه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياه كثير شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم ايام تحصل له. فبس الحلو دائما انه لما انت بتصبر نفسك او بتطمن نفسك بانه عادي حصلت, هتقدر تشوف الخطوه الجايه, هتقدر تشوف الامل, او هتقدر تشوف انه في نور, في نور في النهايه. انا ممكن اتعلم من الحاجه حصلت لي اللي كانت خارج ارادتي, واشوف الستيب الثاني انا ممكن اعمله هو شنو. ممكن اكتشف حاجات كثيره شديد ما كنت مكتشفها في نفسي, لكن انا وصلت لحته انا خسرت حاجات كثيره شديد, فحاليا حبتدي بدايه جديده واقول لنفسي عادي انا حقدر اكون قدر الشيء دي كلها. ومنها شفنا ناس بيجوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين, ولا خاطين في راسهم حيكون يوم ايام مسؤولين, واهالهم ذاتهم شايفينهم انه مستحيل يكون مسؤول, لكن وصل لمرحله لقى نفسه انه هو لو استسلم للحاجه اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشه ما احسن حاجه. فهو لازم يفكر برا الويف ويكون

0: يعني بيرور ويف دي شفتيها
1: جات حلوة
0: جات جات ظبطة صح. لازم يفكر بيرور ويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني.
1: ده معناته يا دريم
0: إنه
1: عادي
0: عادي
1: عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا. أحلى حاجة رح بيقول حلقة جميلة بدون الناس
0: أساسا حلقتنا وحلقة جميلة
1: ولا ما جميلة.
0: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة. وأنا أقول النازل
0: باي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأعزاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في أسبوع جديد، وصلاتي في بداية الأسبوع ده أنه يكون يوم مبارك، أسبوع مبارك، ودائما فيه الخير لكل زول. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا واللي بتتفاعل معانا واللي بتكتب لنا واللي بتشاركنا دائما في كل حلقة، في كل برنامج، في كل شيء. تحية طيبة لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى كل التوفيق من ربنا لكم، ودعواتنا وصلواتنا في هذا الصباح الشفاء العاجل لكل مريض، لكل متألم، ربنا يفتقدكم في هذا الصباح. وأيضا نصلي وكمان نقول تعازي لكل الناس اللي فقدت الأعزاء خلال هذا الأسبوع، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. أحد مبارك، وأتمنى لكل زول يوم سعيد ويوم مختلف ومميز، وهو بعيد نفسه وبعيد أيضا قلبه للعبادة في هذا اليوم المبارك. وسعيد في هذه الحلقة، كل سعادة دايما أنه للأسبوع الثاني على التوالي أنه يكون معايا الشيخ الدكتور كميل في حلقة جميلة، في حلقة هتكون مفيدة، وأكيد مجرد ما وصل لك العنوان عزيزي المستمع خلى في أسئلة كثيرة بخصوص هذا العنوان قد تدور وبدأت تدور في ذهنك. أتمنى أنك تتريس، أتمنى أنك تهدأ قبل ما تجاوب وتفكر معانا، وأخذ معانا خطوة كده لقدام عشان الفكرة تقع عليك من الصباح، وتقدر تفهم وتشاركنا برأيك وتشاركنا بمساحة كويسة جدا جدا. خلوني أرحب بحضرة الشيخ الدكتور كميل في هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح النور يا أخ هيثم، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام والمستمعين اللي بيستمعونا من كل حتة. سلام ونعم عليكم وبركة جديدة في هذا الصباح، تحياتي لكم.
1: شكرا لك يا دكتور، وتحية لك كمان صباحية، ومبسوط للأسبوع الثاني نكون مع بعض بعد آخر حلقة يوم الأحد الماضي، والحوار الدسم والنقاش اللي كان جميل، والمحاور اللي كانت مفيدة ومثمرة وتركت أسئلة، لكن ربنا ساعدنا إنه نقدر نجاوب على بعض الأسئلة، وننتظر لو كمان في ناس متذكرة إنه في مساحة إنه نشارككم الإجابات بخصوص الحرية المسيحية.
2: صحيح.
1: وأكيد في هذه الحلقة دكتور، أكيد الموضوع كمان يحتاج لهدوء، يحتاج لتفكير عميق عشان نقدر ناخد وندي فيها مع بعض. اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل، يعني أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب لكل رأي، لكل فكرة، بنحترم أفكاركم، بنحترم آرائكم وأسئلتكم جدا جدا، ونتمنى أنكم تشاركونا وتتفاعلوا معنا بكل فكرة وبكل رأي وبكل إضافة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فأتمنى أنه ما نختلف، أتمنى أنه نقدر نوصل إحنا وإنتم مع بعض في الحلقة بتاعتنا في موضوع الحلقة. دكتور، في أهمية كبيرة جدا جدا لتفكير الناس بخصوص الحياة وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن اللي عايزين نتكلم في نقطة حساسة، نقطة مهمة جدا، المعرفة والعلاقة. وأكيد كل واحدة بوزنتها، يعني إنك تعرف وإنك تكون في علاقة ماشي سهل، لكن كمان إحنا الفكرة بتاعتنا حنخش للعمق جدا يعني بخصوص عندنا علاقة مع الله ولا كمان بس هي مجرد معرفة، وهل المعرفة تكفي من غير علاقة؟
2: طبعا ده في الأول حقيقة يا خيسم، يعني موضوع جميل وموضوع فعلا مهم، وأتمنى إنه الليلة يكون في تساؤلات كتيرة نقدر يعني نجاوب عنها ونغطي الموضوع الجميل ده المهم. طبعا احنا في عصر المعلومات فيه كتير جدا، يعني ممكن تتحصل على المعلومات بطرق كتير جدا، عندك الانترنت وعندك الجوجل وعندك التفاسير المختلفة وعندك حتى الذكاء الصناعي بيجي يخش في موضوع المعلومات بتاعتنا. فده عصر المعرفة، عصر العلم، عصر المعلومات. يعني افتكر احنا في اكتر وقت بنشوف طفرة عظيمة من المعلومات وكمية ضخمة جدا من المعلومات بتنتقل إلينا في لحظات، يعني بتكون عبر الشبكة العنكبوتية وفي الإنترنت وفي الذكاء الصناعي وفي الجوجل وكده. ونحن فعلا في عصر إنه ما في عذر إنه زول يكون عنده جهل بالله. يعني المعرفة دي طبعا مهمة، لأنه الله بيقول كده في العهد القديم: هلك شعبي
1: لعدم
2: من عدم المعرفة.
1: من عدم المعرفة
2: يعني نعم. يعني إذا الشعب ما عارف معلومات عن الله كيف حيصل إلى الله يعني. فعشان كده كلمة الله بتدينا المعلومات اللي إحنا عايزين يعني توصلنا لله. الخطورة زي ما قلت إنه الموضوع يبقى مجرد معلومات متخزنة في عقولنا لكن ما في علاقة حقيقية مع الله، ما في علاقة قلبية، يعني هي علاقة في العقل، ما انتقلت، ما نزلت 30 سنتي دي من عقلي لقلبي.
1: أيوة.
2: العلاقة شيء مختلف تماما من المعلومات أو المعرفة. يعني أنا ممكن مثلا أديك وصفة بتاعت أكلة سمحة وأوريك البصل كم والزيت كم والمعرفة البهارات وتخط شنو، وأديك وصفة جميلة وأقول لك الأكلة دي سمحة، دي معلومات. لكن لو أنت ما ذقت الأكلة دي ما حتقدر تقول الأكلة دي سمحة ولا ما سمحة. إحنا عايزين ننتقل من حتة المعلومات لأنه أخش في علاقة حية مع الله عشان أقدر أحدد بنفسي هل هو الله ده عظيم ويستحق فعلا العبادة وهو كريم ومبارك وكده، ولا هي مجرد معلومات مختزنة في عقلي. يعني مثلا عندنا مشروب في السودان معروف حلو شديد اسمه الحلومور. فأنا لو جيت قلت لك يا أخي المشروب ده جميل، لا جميل ليه؟ لأنه فيه حلاوة وفيه مرارة في نفس الوقت. أنت عندك معلومات حاسة أنه المشروب ده اسمه حلومور وفيه مرارة وفيه حلاوة، لكن لو ما ذقته ما هتعرف الطعم المميز بتاع المشروب بتاعنا المميز ده في السودان اللي اسمه الحلومور. عشان كده المرنم داود يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يعني ما بقول بس أعرفه، صح هلك شعبي من عدم المعرفة، ده مهم إن المعرفة، لكن كمان مهم إنه نتذوق عشان أقدر أحكم إنه المشروب ده حلو ومر، مش بس يكون معلومات. يجي واحد تاني بكرة يقول لي: يا أخي منو قال لك إنه حلو مر؟ لا ده عامل زي العسل، لا ده طعمه مالح، أنت ما ذقته، أنت ما عارف. فأفتكر ده موضوع مهم جدا يا أخونا هيثم، إنه ما نكتفي بالمعلومات العقلية لكن ننتقل إلى مرحلة العلاقة الشخصية مع الله.
1: إذن عزيزي المستمع، المعرفة بتعرفك بشيء لكن العلاقة بتخليك تعيش الشيء نفسه. ممكن أعرف شخص وما أكون قريب منه، ممكن أعرف عن الصداقة وما أكون صديق حقيقي، ممكن أعرف عن الزواج وما أعرف كيف أبني علاقة ناجحة، وممكن أعرف عن النجاح وما أكون مستعد أعيش يعني التبعيات بتاعته. ممكن أعرف معلومات عن ربنا لكن المعرفة وحدها ما معناها علاقة. رأيك شنو في الكلام ده يا دكتور؟
2: هي طبعا المعلومات لوحدها شيء خطير.
1: نعم.
2: المعلومات فقط عن الله ممكن تقود إلى الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول العلم ينفخ، يعني لما أكون عندي معلومات عن الله وأقدر أخش في جدالات لاهوتية ونقاشات وأناقش الناس ولكن أنا ما عندي علاقة حية مع الله، فأنا بكون شخص متكبر، وفي نفس الوقت عندي وهم أو كذبة كبيرة، فاكر نفسي قديس، فاكر نفسي أنا لأنه بعرف عن ربنا كل حاجة وعندي معلومات لاهوتية وأقدر أخش في أي جدال لاهوتي أو نقاش أو كده، أنا بكون عندي كبرياء وافتكر نفسي كويس، وأنا عندي إحساس كاذب أو أمان زائف بأنه أنا في الحتة الأمان، في حين أنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، أنا مجرد معلومات. والمعلومات دي ما قدرت تغير حياتي. يعني أنا لسه ما عندي محبة، ما عندي غفران، أنا متكبر، أنا ما متواضع، أنا عندي مرارات، عندي سقوط أخلاقي، عندي أشياء كثيرة جدا. يبقى المعلومات ما قدرت تتحول لشيء يغيرني من جوا، فأنا بكون شخص متدين، متكبر، متغطرس، مبسوط بمعلوماتي، بخش في نقاشات وعامل نفسي فاهم، وده بيجيب لي كبرياء زيادة وبيديني إحساس زائف بالأمان. لكن أنا ما اختبرت الله وما عندي علاقة حقيقية مع الله، فدي خطورة أنه أنا أكتفي بالمرحلة بتاعت المعلومات بس.
1: دكتور، لما نجي بصورة عامة في الحياة اليومية، يعني عددنا كم حاجة كده إحنا في النقطة دي ممكن أعرف زول وما أكون قريب منه، هل دي واحدة بتكفي؟ ممكن أكون يعني أعرف عن الصداقة لكن ما أكون صديق حقيقي. لكن في مجالات الحياة، يعني الحياة بصورة عامة اليوم، يعني أنت ذكرت قبل شوية إنه إحنا في عصر المعلومات،
2: صح؟
1: يعني حتى في سباق شديد جدا جدا في تطوير الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. يعني العالم الليلة حتى متخوف من سرعة التطور اللي بيحدث اليوم، ويعني في كثير من التحذيرات على إنه قد لا يستطيع الإنسان بعد كده إنه يسيطر على الذكاء الاصطناعي نسبة للكم الهائل من المعلومات، من المعرفة، أو حتى القدرة بتاعته على إنه عارف كل التفاصيل. هل ده بيخليني اليوم وخليني أكون مشغول إنه أعرف أكتر شنو المفترض يعني أكون ملم بيه في حياتي بصورة عامة، ويعني بس حتكون معرفة أم تكون علاقة حقيقية إذا العالم ماشي بسرعة يعني في التطوير، يعني في الطب مثلا، في الاقتصاد مثلا، في الحياة الزوجية، فقدر شنو اليوم يعني إحنا في احتياج على إنه نكون يعني تكون في علاقة حقيقية في الحياة بصورة عامة عشان نقدر نواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه. وهل لو اكتفينا بالمعرفة حنكون في حالة بتاعت نقص ويكون في جهل وعدم معرفة وما مواكبين الحياة، لأنه العالم كله منطلق وإحنا وين يعني في علامات استفهام؟
2: هو زي ما قلنا في البداية المعرفة مهمة.
1: نعم.
2: وحتى الله نفسه قال هلك شعبي من عدم المعرفة. من عدم المعرفة، لكن الخطورة أنك تكتفي بالمعرفة. يعني شوف، الشياطين بيعرفوا كويس جدا عن الله. كتاب مقدس بورينا، يعني رسالة الرسول يعقوب بتوضح كده، بيقول لك أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني شنو يعني؟ أنت عارف أن الله واحد كويس؟
1: نعم.
2: يعني على فكرة موضوع وحدانية الله ده ما بس اليهود والمسلمين والمسيحيين بيتكلموا عن الله واحد. حتى زمان قدماء المصريين زي الملك إخناتون مثلا، هو سأل السؤال ده، يستحيل أن يكون في الكون ده، قال كده، قال يستحيل أن يكون في الكون ده آلهة كثيرة، لازم يكون في إله واحد متحكم في هذا الكون. فده ملك فرعوني وثني قديم وصل للحقيقة دي. فالرسول يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، يعني كنت عارف. لكن حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني الشيطان ده عنده معلومات كثيرة جدا عن الله. ومرة تتذكر لما جاء المسيح يعني يخرج الشياطين في المجنون بتاع كرة اللاجئين كرة التجذبيين، صرخوا قالوا نحن عارفينك انت منه، انت قدوس
1: الله،
2: الله. انت جيت هنا عشان تعذبنا قبل الأول، فعارفين عندهم معلومات عظيمة عن الله. لكن هل المعلومات دي قدرت تخلص الشياطين دي؟
1: لا طبعا.
2: الخطورة بتاعتنا انه نحن ممكن نجيب في الحتة بتاعت المعلومات ونكتفي بالموضوع ده زي ما قلت لك، ويجينا امان زائف بانه نحن كويسين، نحن بنعرف عن ربنا، نحن بنعبد الله الواحد، نحن عندنا معلومات لاهوتية عظيمة، نحن مثقفين، نحن فاهمين. لكن هنا الرسول يعقوب بيتحدى الناس دي، حتى الشياطين عندهم المعرفة دي وبيعرفوا يمكن أحسن مننا عن الله. لكن المعرفة دي ما تحولت لعلاقة، لأنه طبعا الله نور والشيطان ظلمة، ولا لا يجتمع أي اتفاق للمسيح مع بني عال. ما في اتفاق بين النور والظلمة، ما في علاقة بين الله والشيطان، فالشيطان هالك. فنحن ممكن نكون في الحتة دي إنه نحن عندنا معلومات، بس عندنا معرفة عن الله، عندنا كم هائل جدا من المعلومات اللاهوتية والمعلومات الكتابية والكتاب المقدس والتفاسير، ونقدر نخش في حوارات ونقاشات ودفاعيات وأي حاجة. لكن في الوقت ده أنا من جوا ما عندي علاقة شخصية مع الله، وده الخطر.
1: لو جينا على الصعيد الإنساني البسيط اليوم، نجي للحتة دي ممكن تكون يعني أيضا مهمة في حياتنا. يعني إحنا مرات بتلقى زول زي ما قلت قبل شوية بيتفلسف بيتكلم، لكن هل سريع ينكشف هذا الإنسان بأنه هي مجرد معرفة ما علاقة؟ في كل المجالات بتاعت الحياة البسيطة، يعني في ناس تلقى في أي مجال يعني، وما أكثر يعني زي ما بنقول وإحنا عارفين الحاجة دي كسودانيين، يعني ممكن يتكلم لك في أي شيء. السياسة ممكن يتكلم، الرياضة ممكن يتكلم، شنو ممكن يتكلم. لكن هل يوضح سريعا أو ينكشف هذا الإنسان سريعا أنه بس هي مجرد معرفة ما علاقة؟
2: طبعا طبعا. يعني شوف المسيح قال من ثمارهم
1: تعرفونهم،
2: تعرفونه. يعني شنو ثمار الحياة المسيحية؟ ثمار الروح القدس في غلاطية، محبة، فرح، سلام، لطف، طول أنا، وداعة، تعفف. الثمار دي هي اللي بتوضح انه الشخص دي عنده علاقه مع الله، الروح القدس جاء جواه، بدا يحصل تغيير في حياته، في محبه، في غفران، في طول أنا، في ضبط نفس، في وداعه، شخص ما متكبر، شخص متواضع. الثمار دي بتظهر. فالمسيح ورانا انه يعني نحن من الثمر بنعرف اكيد المعلومات. الشخص اللي عنده معلومات بس هو شخص مدين، شخص حتى تلقاه متعصب، ممكن يهاجم، عنده ايديولوجية، عنده ممكن يهاجم الآخرين. الشخص المدين دي ممكن يهاجم الآخرين عشان بها، يعني هو عنده معلومات بس لكن ما عنده غفران، ما عنده محبة، ما عنده صبر، ما عنده طول أنا. دائما التدين، شو متذكر قايين وهابيل؟ قايين كان شخص مدين، ده يقدم يعني يصل لربنا بأعماله، بالثمر، بالثمار والمحاصيل، الزراعة، وتعب فيها ما بالطريقة بتاعت ربنا اللي هي الدم، الخروف، أرى الدم فأعبر عنكم. فقايين شخص مدين، التدين ده قاده لأيديولوجية إنه يكره قايين ويقتله. فالشخص المدين ده واللي عنده معلومات ما بتلقى عنده محبة، ما بتلقى عنده غفران، ما بتلقى عنده صبر. طوالي أول ما تخش معه
1: في جدال
2: حيظهر الكبرياء بتاعه، حيظهر الغيرة بتاعته، المرارة بتاعته، والغيظ والكراهية والأيديولوجية بتاعته، لأنه معلوماته عن الله ما قدر يتغيره لأنه ما عنده علاقة حقيقية مع الله. فدل أكيد الشخص اللي عنده معلومات فقط هو، شوف الفريسي لما وقف في الهيكل يصلي، يا رب أنا بشكرك، زول مدين عنده معلومات عن ربنا بيصلي كمان، واقف في الهيكل بيصلي وعنده معلومات كويس وعنده فاهم كويس جدا، وقال أنا بدفع العشور وبصوم يومين في الأسبوع وما بزني وما بسرق وما بقتل لكن مجرد معلومات ما في علاقة. ذاك الثاني العشار ده بيقول الكتاب المقدس إنه ما قدر يرفع عينه للسماء لأنه عارف نفسه زول في الموازين الأفوق، هو أمام نظر الله في نظر الله خاطي مجرم يستحق الموت. فنزل رأسه تحت وقال أنا اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا ما عندي حاجة أقدم لك، أنا محتاج لخلاصك. فهمت؟ ده الفرق بين التدين المعلومات. فيقول الكتاب المقدس إنه العشار رجع شنو؟ مبررا دون ذاك. ده قاعد في معلوماته لكن ماشي النار ماشي جهنم هالك. لكن العشار وصل لربنا. فالمعلومات فقط خطرة تقود إلى الكبرياء، تقود إلى الإحساس الزائف بأنه أنا قدوس مقدس وطاهر وشخص كويس وبفهم عن ربنا وربنا راضي عني.
1: لكن في الحياة العملية، في الحياة الإنسانية العادية في مجالاتنا المختلفة، هل ده بعد مرات بيظهر كثير يا دكتور؟ يعني في ناس بس يعني ممكن ما وصلت يعني مستوى النجاح مثلا، أو يعني مرات يقول لك المجرب ولا الطبيب، في أمثلة كده كثيرة جدا جدا. وفي ناس كثيرين يعني ممكن قروا قراية، ممكن يكون مهندس وتخرج لكن ما عرفته بالشيء إنه ما طبق وما عاش الحين. هل مرات ده بيأثر دكتور برضو في حياتنا العملية؟
2: أكيد. أنا أديك مثال، مثلا كطبيب، أنا طبيب نساء وولادة، كويس؟ قول أنا قريت عشرات بل آلاف الكتب عن عملية كيف مثلا أشيل الرحم، إزالة الرحم مثلا. ها قريت عشرات الكتب، شفت عشرات الفيديوهات، شفت خشيت بتاع، لكن لو أنا ما جيت عملت القصة دي بيدي ودخلت جوا ودخلت في المعمعة، كيف حأقول أنا بعرف أعمل إزالة رحم أو أعمل قيصرية أو أفتح البطن؟ القصة ما مجرد معلومات، لازم يكون في شنو، في حاجة عملية، في اللي احنا قبل تكلمنا عنها، العلاقة. عشان كده يعني انت هتتعلم السباحة كيف؟ ممكن تاخد دروس عن السباحة وكوتشيز ويدوك أونلاين وتسمع كيف تعوم وكيف تعمل يدك وكيف تعمل رجليك وكيف تخطو النفس تمسكه كيف، لكن لو ما دخلت في الموية جوا ما حتقدر تتعلم السباحة. عندنا المثل المشهور، الموية تكذب الغطاس.
1: أيوة.
2: لو انت ما خشيت الموية عشان عارفك بتعوم خش للموية. فالقصة ما هي مجرد معلومات، ما مجرد كتالوج أنا بقراه أو كتاب أنا بقرأه عن الله وخلاص أنا كده عرفت ربنا. لا، لازم يكون في معرفة حقيقية وعلاقة يومية، ومش يومية كمان، every minute، كل ثانية كل دقيقة. فدي اللي بتفرق، ودي بتصهر طوالي في حياتنا.
1: دي المجالات، دي بتصهر في المجالات الكثيرة يا دكتور. مرات يعني لما يكون في انترفيو أو مقابلة لأنك تتم تعيينك،
2: صح،
1: وبيصهر مرات كثيرة لظاهرة ممكن تكون برضو يعني فترة ما، إنه الوظائف بتاعت المعرفة الوساطات،
2: صح،
1: وحتى في التعيينات اللي بتتم لناس في مناصب بتكشف الحقيقة بتاعت إنه ده بس مجرد يعني ده ما مكانه. يعني إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا إنه لابد يعني المثل بتاعنا أدي العجل لخبازينه،
2: صح،
1: ودي مشكلة حقيقية دكتور، إنه بحتة الوساطات أو مرات كثيرة بيخط زول في مكان ما مناسب وممكن يكون بس مجرد معرفة، أو فبتكشف من هو المناسب في المكان المناسب،
2: صح.
1: فدي الحقيقة اللي احنا محتاجين نقول يا أخواننا، إنه قبل ما تنفضح قبل ما تنكشف وإنت ما عارف الحاجة، الكبرياء والغرور ما ياخدك.
2: مزبوط.
1: وما مفترض انك يعني انت تقبل حاجه انت ما عندك علاقه بها.
2: مزبوط.
1: يعني انت ممكن يجيبوك مثل مدير لشيء في المصنع او لمنصب وانت اصلا يعني انت ما عندك اي معرفه عنه، او يعني مش معرفه وبس، لكن انت ما مارست،
2: ما عندك خبره اداريه. اي ما صح. مزبوط.
1: دي مشكله. يعني دي واحده من الحاجات اللي ممكن يعني تعبت الناس جدا جدا، وإحنا في السودان في فترة من الفترات إنه عانينا من الحتة دي وما زلنا بنعاني، إنه إخواننا النقطة دي ما سهلة، عشان ما بتطور، ما بتقدم الناس لقدام ولا بتغير ولا حتى بتحس إنه في تطوير في المجال ده وفي المؤسسة أو في المصلحة دي،
2: صح،
1: ولا interaction.
2: مزبوط. في مثل عندنا أنا دار أتذكره بس ناسيه يا هيثم، يقول لك تعرف فلان؟
1: أيوة.
2: شنو المثل بيقول؟ يقول لك أي بعرفه عاشرته لما عاشرته، يقول لك ما أنت
1: ما بتعرفه.
2: المثل مش بيقول كده، أنا ما بذكر حاجة زي كده. فأنت المعلومات عن مثلا أنت بتعرف، أنا بعرف هيثم، هاي بعرفه بقابله وده. طيب يا أخي أنت عاشرته، عشت معه، قعدت معه في أوضة واحدة، أكلته سوا، اختلطته في ظروف كده صعبة، في شكلة في الشارع، في موضوع ضيق، هنا بتظهر شنو؟ بتظهر شخصية هيثم، بتظهر شخصية كميل. أنت لازم تعاشر الزول ده عشان تعرفه، مش كده؟ فالمعرفة دي، حتى الكتاب المقدس مثلا لما يتكلم عن الزواج يقول لك عرف آدم زوجته حواء. عرف يعني شنو؟ يعني الزواج اللي هو لما نخش في العلاقة الحميمية، نعيش أنا وزوجتي دي في تحت سقف واحد. ممكن نكون مخطوبين 5 سنة، لكن أنا ما بعرف زوجتي دي حقيقة إلا لما نعيش مع بعض شنو؟ تحت سقف واحد. لما أنت تشوفني الصباح بصحى كيف، بنوم كيف، بدخل هدومي، برميها في الواطة، بتصرف كيف، هنا بتظهر الحقيقة. هنا بيكون الزوج عريان قدام زوجته، والزوجة خلاص بعد ما في طريقة للتمثيل الخطوبة وكده. فعشان كده الكتاب المقدس يقول لك عرف آدم زوجته، عرف زوجته، عارف، بتكلم عن الزواج كمعرفة، لأنه بقت علاقة حقيقية، اثنين عاشوا مع بعض علاقة تحت سقف واحد. قبل كده في الخطوبة دي معلومات، وياما ناس في الخطوبة دي مثلوا وكذبوا، وبعدين بعد الزواج اكتشفوا شنو الحقيقة المرة، إنه الطرف ده كان بيغشهم. فعشان كده زي ما قلت لك المعلومات براها ما كفاية، لازم يكون في
1: عمق
2: وعلاقة.
1: هل يعني حتى اللي انت ذكرتها قبل شوية، كثيرين بيجهلوا يعني نمرك شوية أهمية الخطوبة أو فترة الخطوبة، اللي هي إنه كل زول بيكتشف الثاني، بيعرف الثاني،
2: صح؟
1: فإحنا بنتخطى الحتة دي، يعني في ناس كثيرة ما مروا بها، أو يعني لأي ظروف ما مشوا فيها بطريقة صحية، فده اللي يمكن يكون أعاق الزواج اللي قدام أو العلاقة دي. يعني بتحصل فيه حاجات كثيرة جدا، المرحلة بتاعت المعرفة
2: هي طبعا مهم. يعني أنا ما بقول لك إنه ما يكون في خطوبة، مهم إنه أنت تعرف معلومات عن الطرف الثاني، والطرف الثاني يعرف عنك، ويكون في فترة بتاعت خطبة وكده وتبادل. لكن بقول لك إنه المعلومات فقط
1: لا،
2: ما هي اللي بتكشف الحقيقة. لو ما أنا بعد الزواج إحنا بنعرف بعض كويس وبنفهم بعض أكتر، وبتظهر الحقيقة واضحة، هنا ما بتقدر تمثل بعدها، خلاص دي الحقيقة. اللي نرجع قبل للمثل، إنه أنا خلاص بقيت معاشرك، أنا عارفك، فأنا بأكل معاك، بشرب معاك، بنوم معاك، بصحى معاك، أنا 24 ساعة معاك، فأنا عارفك. في مرحلة الخطوبة أنا بأخذ معلومات مهمة، إحنا اتفقنا المعلومات مهمة، لكن ما نجيف عند الحتة دي، لأنه ما هي الوحيدة اللي بتقدر توريني حقيقة الطرف الآخر اللي أنا عاوز عنه معلومات دي.
1: إذن المستمعين الكرام، رأيكم شنو في هذا الصباح الجميل؟ ونسأل السؤال ده، هل المشكلة في إننا ما بقينا نعرف، ولا المشكلة إننا بقينا نعرف كثير لكن ما بقينا نرتبط؟ المشكلة وين؟ نحن في زمن المعلومات زي ما قال الدكتور قبل شوية، في يعني متاح بصورة غير مسبوقة، كل المعلومات وكل شيء يعني موجودة ومتوفرة كثيرة، لكن هل كثرة المعلومات معناها بالضرورة كثرة الفهم؟ وهل كثرة التواصل معناها قرب؟ ممكن تكون عندك مئات الأسماء مثلا في التلفون عزيزي المستمع، لكن ما عندك شخص واحد تقدر تقول ليه، أو مقدر يقول لك ليه أنا تعبان. ممكن تكون في أسماء كثيرة، في ناس كثيرين جدا جدا، وده ممكن يكون يعني ينطبق على المثل، تعرف الزول ده، عاشرته، قعدت معه. فمرات عزيزي المستمع إحنا عايزين نتكلم عن شيء وإحنا ما عندنا عمق فيه، ما عندنا علاقة حقيقية في هذا الأمر. فمرات كثيرة بنتخزل في توصيل الفكرة، في توصيل المعلومة، في توصيل المضمون اللي إحنا دارين نوصله للناس. أو حتى مرات كثيرة بنحب نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن مرات كثيرة ممكن ما تكون شاهدت المباراة، ممكن ما تكون أنت حضرت الكورة، لكن عايز تتكلم تتفلسف، لأن أنت زول متعود يعني تناقش في أي حاجة، بتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فيعني مرات كثيرة الناس بتضايق منك أنت بالضبط دار تقول شنو شنو اللي أنت دار تقوله. فما ممكن أي نق أي مجال أو أي جزء من الحياة يفتحه أنت دار تعمل فيها شنو الخبير دار تعمل فيها الفاهم.
2: ودي عندنا مشكلة كبيرة في السودان بمناسبة.
1: أنا كنت قبل شوية
2: عندنا مجموعة ضخمة جدا من الخبراء يعني.
1: وبيقدر يتكلموا في أي شيء في الحياة. فسياسة بنتكلم.
2: كورة
1: بنتكلم. وما تعرف.
2: اقتصاد أي حاجة.
1: يعني دي مشكلة حقيقة. هل دي مشكلة يا دكتور يعني مرضى ولا هي شنو بالضبط يعني؟
2: ما أنا بقول لك ده بسبب الكم الخطير من المعلومات اللي إحنا.
1: هل لكن معلومات صحيحة برضه؟
2: لكن هي مجرد معلومات يعني مجرد. ممكن زول يتكلم لنا عن الاقتصاد مثلاً وكيف ندير الاقتصاد وكذا لكن هو ما يعني ما عنده أي خبرة في الاقتصاد فبيكون كلام ساكت جابه من الإنترنت ولا من حتة وعامل فيها خبير اقتصادي يعني.
1: فمرات يقول لك أنت أسأله خطوك في المحل ده مرات حتى بننتقد. يعني احنا بننتقد انتقاد غير احد وبنتكلم يعني يقول لك هسه لو خطوه في محل الزول ده تقدر تعمل حاجه دي
2: صح
1: ودي مشكله كبيره جدا جدا. فعشان نجيب في الحته دي شويه شنو المعرفه شنو العلاقه شنو يا دكتور عشان نجي لحته تاني اعمق في النقطه في الجزء
2: المعرفه زي ما قلت لك هي مجرد معلومات.
1: نعم
2: انا بعرفها عن شخص أو عن حقيقة أو عن أي حاجة أنا ببحث عنها والمعلومات دي ممكن أتحصل عليها من حتت كثيرة جدا زي ما قلت لك في بداية الحلقة إنه الإنترنت الجوجل الويكيبيديا الاي اي الذكاء الصناعي الكتب مليون مصدر للمعلومات لكن لو أنا داير أكتفي بمرحلة المعلومات دي بكون في حتة خطرة جدا. المعلومات مهمة أنا ما بقول المعلومات ما مهمة لكن في مرحلة أبعد إنه أنا لازم أخش في علاقة حقيقية.
1: نعم.
2: وأفتكر أعظم يعني أحسن مثل قلناه قبل شوية موضوع الخطوبة. في الخطوبة بنعرف بعض كتير وبنعمل معلومات كتيرة وبنجمع وبنفهم لكن بعد ما نعيش مع بعض كزوج وزوجة تحت سقف واحد ننوم مع بعض نأكل مع بعض نعاشر بعض نكون مع بعض عايشين هنا بتحصل المعرفة الحقيقية يعني ما في تمثيل ما في كذب هنا أنا أكون أقدر أقول عرفت زوجتي وزوجتي تقول عرفتني. ففي فرق كبير جدا بين المعلومات وبين المرحلة الأعمق من المعلومات إنك تخش في علاقة حقيقية.
1: متين يا دكتور المعرفة بتكون خطيرة؟
2: المعرفة بتكون خطيرة لما أنت أكتفي بالمعرفة فقط okay. يعني زي ما قلت لك نأخذ مثل بتاع جبال السباحة أنا حضرت مئات الفيديوهات عن كيف تعوم وحضرت عشرات الأونلاين مثلا listening how to swim كيف تعوم في أونلاين في قاعد وقعدت سنة كاملة ولا سنتين ولا ثلاثة عن المعلومات دي الخطورة أنا ما عملتها ما نزلت في الموية دي فلو جاء في يوم نزلت في الموية دي حغرق لأنه كله كلام نظري معلومات ما انتقل إلى ممارسة حقيقية ما انتقل إلى تغيير حقيقي في حركات جسمي وحركات يدي ونفسي وطريقة أكتم النفس عشان أقدر لما انتاج الحل وقت الحارة وأكون في الموية أقدر شنو أقدر أعوم. فالمعلومات يعني مهمة لكن ما كفاية أنت لازم تخش في علاقة حقيقية في حلة السباحة دي مع الموية.
1: هل ممكن أكون مهندس كهرباء
2: وعندي معلومات عن الكهرباء لكن لما أجي ما عندي خبرة فيضربني ماس وأموت ممكن
1: أو حتى أخاف
2: أو أعمل كارثة أعمل حريقة لأنه أنا
1: وأخاف من
2: طبعا
1: إنه أنا مثلاً أربط لي بلك ولا وصل كهرباء ولا إيش دي ممكن تكون خطيرة
2: بقى. الخطورة إنه أنت تفتكر بالمعلومات دي أنت خلاص بقيت سباح عظيم
1: نعم
2: وتمشي تخش الموية أو أنت بقيت زي ما قلت كهربائي عظيم وتقوم تمشي تعمل كارثة في الحريقة في البيت ولا في المصنع ولا كده
1: نعم. هل ممكن يحصل نفس الشيء في علاقتنا مع ربنا زي ما أنت قلت قبل شوية؟ هل ممكن أكون عارف الكتاب لكن ما عايش الكلمة عارف الآيات لكن ما واثق ده يعني الحتة الأصعب اليوم اللي احنا بنعاني فيها ومشكلة كبيرة. مسيحيين اسميين يعني حتى في تفسيرنا أو حتى لشرحنا أو حتى إنه يعني نستند على آيات يعني مشكلة كبيرة. ولا أنت رأيك شنو فيه؟
2: أكيد أكيد طبعا ده الموضوع الخطير جدا.
1: نعم.
2: إنه يكون عندي معلومات فقط عن الله لكن ما عندي علاقة معه. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لو أخذت مثلا شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي ده كان فلويسي. فلويسي يعني شنو؟ يعني حزب ديني مدقق جدا من الفرز. كلمة فلويسي دي بيفرزوا نفسهم وعندهم عدد كبير جدا من الوصايا خطوها ما اسمها تقليد الشيوخ. عدد ضخم جدا، يأكل شنو، يمشي شنو، يلبس كيف، وما يلمس شنو، ويعمل شنو. زول فلويسي درس في جامعة طرسوس ودرس التوراة والعهد القديم ده على يد أعظم معلم اللي هو غمالائيل في الوقت ده، أعظم معلم للناموس والشريعة وكده. كان شخص متعلم جدا، عنده معلومات عظيمة جدا، لكن العلم ده ما كان عنده علاقة حقيقية مع الله. فتحول علمه ده ودينه تدينه ده لأيديولوجية، بيجا شنو يكتل المسيحيين، يضطهد المسيحيين. وكان مبسوط جدا في قتل استفانوس لأنه هو عنده معلومات عن الله لكن ما عنده
1: علاقة حقيقية،
2: علاقة حقيقية مع الله. وكان شايف إنه هو كده بيخدم ربنا. حتى هو قال كده، أنا قال كنت فاكر أنا بخدم ربنا، وأنا ما كنت عارف إنه أنا مجدف ومفتري ومضطهد لكنيسة الله. فالمعلومات دي ما قدرت، ما كانت كفاية، حولته إلى شخص قاتل، إلى شخص مدين عنده أيديولوجية، شخص إرهابي بيضطهد الكنيسة وبيرمي الناس في السجون ويقتلهم. وكان مبسوط جدا زي ما قلتك في قتل استفانوس أول شهيد في الكنيسة، وماشي في السكة دي لغاية ما دار يمشي لدمشق عشان شاير رسائل من الكهنة وكده عشان يقبض المسيحيين هناك في دمشق. لغاية لما جات اللحظة بتاعت إنه المعلومات دي ما كفاية، قام حصل لقاء شخصي بينه وبين الله في الطريق لدمشق زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لما ظهر النور العظيم. وبعدين ربنا ما خش معه، يسوع ما خش معه في جدال لاهوتي والناموس والوصايا والختان، بس قال له كلمة واحدة: لماذا شاول شاول، ناداه باسمه وانا عارفك يعني، لماذا تضطهدني؟ اضطهدك كيف يا رب؟ ما انا انت مالك، انا بعبدك، انا بخدمك، أنا بضطهد المسيحيين دي، الكفار دي الدارين يلخبطوا الناموس وموسى وشريعة موسى وكده. لكن بعدين الكلام ده طبعا وقع في قلب شاول. شاول حس إنه في إله حي حقيقي بيتفاعل معه وبيتكلم معه وعارف اسمه، وبينسب الاضطهاد اللي بيحصل، اللي هو فاكر إنه لما بيضطهد المسيحيين دي بيخدم ربنا. قال له: أنت بتضطهدني أنا حقيقة؟ فالكلام ده حصل له عمى مؤقت، يعني ربنا داري خليه يتأمل كده 3 يوم فترة من الزمن في الحياة بتاعة المعلومات اللي انت كنت عايشها. لكن يا شاول انا داري حس انقلك لفترة بتاعة علاقة حية، انا داري غير حياتك. فتحول شاول الطرسوسي الارهابي القاتل اللي كان بيقتل المسيحيين وبيضطهدهم الى بولس الرسول، رسول الأمم العظيم ده، النشر المسيحية في كل أوروبا وآسيا، آسيا الصغرى، وكتب لنا 16 رسالة. وتحول إنه مش عاوز يقتل المسيحيين لكن هو مستعد إنه يموت من أجل المسيح. قال كده: لأعرفه، شوف ما قال بس أعرفه، وقوة قيامته وشركة
1: ألامي.
2: يعني أنا داير أخش معه حتى في شركة ألام وقوة قيامته، أنا داير أعرفه أكتر في علاقة حقيقية، مش بس معلومات كنت زمان بأخذها في اللاهوت وكده. فده الفرق وده الخطر في علاقتنا في موضوعنا مع الله، إنه ممكن أنا أكتفي بمرحلة المعلومات دي زي شاول الطرسوسي فأكون شخص مدين قاتل إرهابي بتاع أيديولوجية، فاكر نفسي كويس. شاول على فكرة كان فاكر نفسه كويس جدا، الفريسيين كانوا فاكرين نفسهم أحسن ناس في القداسة وفي الطهارة وفي الطقوس اللي بيعملوها دي. لكن المسيح كان بيدينهم طوالي: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، أنتوا ناس مرائين من برة بتظهروا زي القبور المبيضة والمزينة وورد ورخام وبتاع، لكن من جوا مليانين نجاسة وموت وعظام فدي الخطورة زي ما قلنا، إنه أنت يكون عندك معلومات عن ربنا وإنت فاكر نفسك إن أنت كويس وإنت قديس وإنت طاهر وإنت مخلص وتتحول إلى شخص غيور وداير عندك أيديولوجية تضطهد أي زول ما بيؤمن بأفكارك، ممكن تخش في مناقشات لاهوتية عظيمة وفلسفة ونقاشات وحوارات، لكن أنت ما عندك علاقة حقيقية لغاية لما تتقابل مع يسوع زي بولس زي شاول في الطريق إلى دمشق، فتتحول إلى علاقة حقيقية تغيرك تغيير 180 درجة.
1: كيف لكن يا دكتور إنه دي تكون مجرد معلومات فقط؟ يعني أنت لما تتكلم عن إنه درس في جامعة طرسوس وكان زول، يعني كم هائل من المعلومات، لكن كيف ده ما يحصل؟ يعني شنو الممكن يخلي هذا الإنسان أعمى من الطريقة الصحيحة، أو حتى إنه يقدر يوصل مفترض من المعلومات تكون في عمق علاقة غير عادية عن الله أو مع الله، ما مجرد معلومات بعد كل الدراسات؟ وهل ده يكون اليوم يعني ينطبق على الكثيرين؟
2: أيوة أكيد. زي ما قلت لك إنه المعرفة العقلية فقط عن الله ما كفاية، أنا قلت لك الشياطين جبير بتعرف عن الله كويس، وعدد كبير جدا من المسيحيين بمناسبة اتولدوا في بيوت مسيحية ونشأوا في بيئة مسيحية وبيمشوا الكنيسة وعندهم معلومات ضخمة جدا عن المسيح وعن الأنبياء وعن أسفار الكتاب المقدس وعن التعاليم واللاهوت وأي شيء، وممكن يكون خشى كلية لاهوت كمان وقرأ أي حاجة، لكن ما في علاقة حقيقية. فحيبقى زي شاول الطرسوسي ده، شخص مدين، شخص من برا ظاهر إنه هو كويس، لكن من جوا هو قاتل، هو إرهابي، هو عنده أيديولوجية، هو مليان بالفساد. متذكر بولس لما صرخ، وفي الآخر بولس يقول ده كله ده بالنسبة لي كان نفاية، لأنه معرفة يسوع المسيح كانت بالنسبة لي أعظم لما خش معه في شنو، في علاقة، علاقة حقيقية. فبيجي يكرز بالمحبة بدل الكراهية والقتل والاضطهاد والأيديولوجية القديمة. فده الفرق بين المعرفة فقط، والشياطين حتى بتعرف عن ربنا كويس، وبين أن يكون عندي علاقة مغيرة، علاقة تغيرني من جوا.
1: ولما قال هلك شعبي لعدم المعرفة، وده اليوم يعني الاتجاه اللي يمكن يكون غير صحيح أو الاتجاه اللي كثيرين سالكين فيه، هل ده كمان نقطة حساسة إنه الناس تنتبه لإنه الهلاك أو الاتجاه بتاع سقوط أو ضياع الناس هو عدم المعرفة، أو معرفة سطحية هي اللي بتكشف على إنه إحنا يعني ما هي دي المعرفة المفترض نعرف، ودي ما هي مطلوبة، وبنشوف الضياع وبنشوف اللي بيحصل فساد وكل الحاجات دي نتيجة عدم المعرفة الحقيقية أم معرفة سطحية؟ يعني في شنو الموضوع؟ يعني إحنا دارين نخط نقطة في الحتة دي كمان.
2: المعرفة زي ما قلنا مهمة،
1: نعم
2: المعرفة شيء مهم، وإنت حسنا جبت الآية بتاعت هلك شعبي لعدم المعرفة. يعني أديك مثلا الخصي الحبشي،
1: نعم،
2: كان بيقرا في سفر إشعياء وجاء في الحتة بتاعت كنعجة صامتة تساق أمام جاهزين. ما قدر يعرف، يعني يحتار منو بيتكلم النبي عن نفسه ولا بيتكلم عن شخص آخر. فلما جاء في لبوس هنا بالروح القدس شرح له إنه ده نبوة عن المسيح والمسيح المنتظر، وبدأ يتكلم عنه عن يسوع وكيف إنه يسوع كان صامت أمام المحاكمات وأمام الناس اللي ظلموه وقادوه إلى الصلب. المعرفة دي كانت مهمة عشان تقود الخصي الحبشي لإيه؟ للحظة بتاعت إنه يقول له يا أخي أنا بؤمن بالكلام ده، وأنا مدام بؤمن المانع شنو أعتمد حسا. فالمعرفة مهمة، لأنه من غير المعرفة الخصي الحبشي ده كان يعرف النبوة بتاعت إشعياء دي، إنه النبي إشعياء قبل 700 سنة من ميلاد المسيح بيتكلم عن صلبه وآلامه في أصحاحه المشهور أصحاح 52 إشعياء 52. المعرفة مهمة، لكن المعرفة ما وقفت هنا. طوال الخصي الحبشي قال شنو؟ أنا بؤمن بالكلام ده، أنا داي أعتمد، أنا داي أخش في علاقة مع هذا الشخص اللي تألم من أجلي ومات ودفع ثمن خطاياي. فالمعرفة ما بنقدر ننكر أهميتها ومهمة جدا، لكن أنا الحتة اللي إحنا دايين نشجع فيها المستمعين الليلة والمشاهدين إنك ما تجيب في المعرفة، أمشي الخطوة اللي بعد المعرفة دي، أنا دايرك داير أخش في علاقة معك يا رب، علاقة حقيقية.
1: الحتة الثانية دكتور، حتى أنت ذكرت قبل شوية وأنا يعني من قبل منتظر أجي عندها، العلاقة ممكن تكون فطرية. أنا مولود في بيت مسيح، ممكن يكون أبوي قسيس، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون، لكن يعني حتى وجودي في الكنيسة ودخولي في الكنيسة والكلام ده، هل ده يكفي؟ هل ده حيوصلني؟ هل ده ودي المشكلة اللي احنا كمان الليلة ما قادرين نكون صادقين فيها مع أبنائنا مع أولادنا، وده بينتج نتائج ممكن تكون محزنة جدا جدا.
2: أكيد. شوف شوف، نيقوديموس كان معلم
1: نعم
2: إسرائيل. نيقوديموس ده كان شخص ما سهل، كان شخصية عظيمة ومعلم كبير في شعب إسرائيل، وكان في مجمع السنهدريم اللي هو بيأخذوا القرارات الدينية المهمة وكده، وبيدافعوا عن الديانة اليهودية. كان شخصية ما سهلة، لكن لما جاء يسوع، يسوع طلع عنده معلومات بس لكن ما عنده علاقة حقيقية مع ربنا. قال له أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده؟ بدأ يسوع يكلمه أنه أنت معلوماتك دي ما كفاية، أنت لازم تولد، ينبغي أن تولد من فوق. هو استغرب جدا، كيف أنا شيخ وفي العمر ده يعني أرجع بطن أمي تاني أتولد ولا شنو؟ يعني أنت بتقول شنو يعني؟ بعدين إحنا شعب إسرائيل وإحنا عندنا الوعود والعهود وأولاد إبراهيم والشعب المختار، و أنت بتقول شنو لازم أتولد؟ أنا مخلص بالتلقائية بالفطرة، أنا مولود إسرائيلي، أنا مولود يهودي، أنا ولد إبراهيم. أنت حس تكلمت عن أنا مولود في بيت مسيحي. المعلومات بلا ما كفاية، ده معلم إسرائيل كان محتاج إنه يعرف إنه في حاجة اسمها الولادة الثانية الجديدة أو الولادة الثانية اللي بيعمل الروح القدس وكلمة الله في حياتنا. فنحن محتاجين نتولد روحيا من جوا، زي ما الطفل ده طلع للحياة لما تولدت من بطن أمي، ما يعني أبوي وأمي ما تعبوا في حاجة. صحيح أمي تعبت شوية في الحمل 9 شهور وكده، لكن موضوع الطفل جوه ده بيتكون والجنين دي حاجة عملها ربنا، وأنا جيت للكون ده بمعجزة من ربنا، إنه عمل ربنا خلقني وجابني. أبوي وأمي يعني دورهم بسيط جدا، لكن القام أغلب العمل قام به منه الخالق العظيم ده. فربنا بيقول له في ولادة تانية أنت ما بتقوم بها بالمعلومات، بيقوم بها الروح القدس وكلمة الله. المعلومة، شايف المعلومات مع الروح القدس علاقة روحية مع الله، يعني كلمة الله، أنا بأخذ كلمة الله لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فأنا بسمع كلمة الله ويجي الروح القدس يعمل الكلمة دي زي البذرة كده لما تقع في التربة ويتولد الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة دي، الإنسان الروحي. تكلم عنه بولس الرسول، الإنسان الروحي يفرق بينه وبين الإنسان الطبيعي. فالمعلومات براها انت في بيت مسيحي، في بيئه مسيحيه، نشات في كنيسه، ابوك شيخ، ابوك قسيس، ابوك مطران، ده ما مهم، ده معلومات صح مهمه، لكن لو ما حصل الولاده الثانيه زي نيقوديموس، انت معلم اسرائيل وما عارف الكلام ده، انه في علاقه ثانيه، في خليقه جديده، في علاقه روحيه.
1: ودي الكارثه الكبيره اليوم يا دكتور.
2: اكيد.
1: ودي نقطه يعني مؤثره جدا جدا، وممكن تكون صعبة لأنه ممكن أولادك ما يكون عارفين وما عندهم علاقة حقيقية مع ربنا، وما بيعرفوا حتى يعني المعرفة العميقة. يعني حتى في ناس سطحيين في أنه الكتاب المقدس بيقول شنو، الآيات دي بتقول شنو، يعني مجرد آيات هو حافظها، أو مجرد صلوات هو حافظها. فمرات كثيرة
2: أو مجرد عادة، أنا بيجي تمشي الاجتماع مجرد عادة زي ما بقول الكتاب المقدس.
1: أيوة يعني ده ممكن الليلة واضح في كنائسنا، يعني واضح الليلة في الحياة، ممكن حتى في إنك توصل الخبر أو تتكلم عن الله، يعني أنت تجيب أبسط الحياة، علاقتك اختبارك مع ربنا وعلاقتك مع الله يعني تكون ضعيفة جدا على إنك أنت تقدر تشهد عنه أو تتكلم عنه، لأنه أنت ما عندك علاقة مع ربنا.
2: صح.
1: يعني حتى في صلاتك، يعني حتى في الصلاة إنك تصلي وتقيف يعني تصلي له ذاته. في مشكلة يعني دي حاصلة كثير جدا جدا على إنه النشأة الحقيقية العميقة في كلمة الله بقت مشكلة كبيرة اليوم في بيوتنا، بقت اليوم مشكلة كبيرة في كنائسنا واجتماعاتنا، فده تحدي كبير يا دكتور.
2: أكيد. وتك شوف العلاقة مع الله، العلاقة الحقيقية بتخليني أنا أختبر غفرانه. أنا شخصيا، أنا مش بتكلم عن الله الغفور الرحيم كلام معلومات، لا، أنا اختبرت القصة دي شخصيا. خطاياي أنا اتغفرت، ذنوبي أنا اتغفرت. لما جيت للمرحلة بتاعت قلت له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا زول كعب، مش بتكلم معلومات، أنا بقيت أخش في علاقة حقيقية. العلاقة الحقيقية لما أمر في أزمة، لما أمشي في وادي ظل الموت، لما تجيني ظروف صعبة، لما تجيني مشاكل وصعاب وعوائق في حياتي، أنا عندي إله بتكل عليه ولا بحاول أشتغل بقوتي الشخصية؟ شوف أيوب لما مر في ظروف صعبة وجات زوجته وقالت له يا خلاص ألعن ربنا ده ولا بارك ربنا وموت يا أخي خلاص، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، إحنا نقبل الخير من ربنا والشر نرفضه. فالعلاقة الحقيقية بتوريك إنك أنت أثناء ما أنت ماشي في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت شنو
1: معي.
2: لكن اللي ما عنده علاقة ده معلومات سائت القول لما يمر بالظروف الصعبة دي ممكن يقول كلام صعب، ممكن حتى يجدف على ربنا، ممكن يبتدي بمحاولاته ومجهوداته الخاصة إنه يطلع من وادي ظل الموت دي بقوته الذاتية بحكمته بذكائه، ويفشل كل شوية يفشل. العلاقة الحقيقية بتغيرك من جوا، بتخليك زول عندك محبة، عندك غفران، عندك صبر، عندك طول أنا، عندك من جوا أنت شخص جديد، شخص روحي. فالمعلومات براها ما كفاية، والنشأة براها في بيت مسيحي، بمشي الكنيسة كعادة، بصلي حتى صلوات محفوظة وانتهي من الموضوع، بصوم مع الناس، بمشي الأعياد، لكن أنا ما تقابلت مع ربنا، ما حصل تغيير في حياتي.
1: ودي أخطر مشكلة يعني الليلة إحنا واقعين فيها بصراحة. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل لبعض الأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا وفي مشوار جديد صباحي بتحدانا في بداية الأسبوع. هي معرفة ولا علاقة حقيقية مع الله؟ وهل من ثمارهم تعرفونهم إذا كان دي الحياة اللي هم عايشينها ولا لا؟ وليه قال من عدم المعرفة هلك شعبي؟ شنو المعلومات اللي عندك اللي أنت مستند عليها؟ شنو المعرفة اللي أنت عندك وبتقدر تتكلم عنها لأنك أنت متشبع، لأنك أنت فاهم الموضوع اللي أنت عايز توصله، الفكرة اللي أنت عايز تقوله؟ أستاذ ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع المحبوبين هيثم ودكتور كميل. المعرفة وحدها لا تكفي لتحقيق أي تغيير أو نجاح ما لم يكن هناك التطبيق العملي والمهارات والوعي وثقتك أو ثقة بنفسك. شكرا لك يا ميلاد وتحية طيبة. وعندنا صديقنا دائما الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير راديو سمر، صباحكم محبة وطمأنينة.

0: الإنسان ممكن يعرف معلومات كثيرة، لكن إذا ما عرف كيف يتعامل مع الناس قد لا يستفيد من معرفته. المعرفة تجعلك واعيا، والعلاقات تجعلك متصل بالناس، والحكمة أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول.
1: يعني اتفقنا إنه المعرفة مهمة، لكن العلاقة برضو مهمة شديد زي ما بقول، الاثنين مهمين.
0: نعم. حافظ ودي الجبل بيقول صباح جميل مع أسرة راديو سمر، تحياتي لكم. وبيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في البرنامج، المعرفة دائما معاك لكن العلاقات بتتوسع وبتبني المعرفة. حافظ حسين، شكرا لك يا حافظ، ومرحب بك في راديو سمر، ومرحب بك دائما في برنامج صباح بلدنا. ودائما البرنامج بتاعنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 11، مبسوطين لوجودك معانا ومتابعتك معانا، وبننتظر رأيك، بننتظر إضافتك، وننتظر مشاركتك عن الموضوع وأهميته في حياتنا. أمير عبد اللطيف تاج بيقول صباح الخير، تحية طيبة لك يا أستاذ أمير. وتريذا موسى، صباح الخير عليك، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا في صباح بلدنا، ومرحب بكل زول بيسمعنا، وأهلا بكل زول بتابعنا في هذا الصباح الجميل. ننتظر مشاركتكم، ننتظر آراءكم الأحباب المستمعين على الرقم 0539-76-55-35-9. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح الجميل. وعايز أقول كده عزيزي المستمع، في حياتنا في فرق كبير بإنك تعرف الشيء وإنك تختبره. ممكن تعرف معنى البحر من كتاب، تعرف ملوحته، تعرف عمقه، تعرف مساحته، تشوف له صور جميلة جدا، لكن كل المعرفة دي ما بتخليك عارف البحر زي الزول الواقف قدامه. وكمان سمع صوت الموج ونزل الموية وحسب البحر وهو قدامه. ممكن تعرف معنى الحب من مئات الكتب عزيزي المستمع، لكن الحب الحقيقي ما بتتعرف عليه من التعريفات. بتتعرف عليه لما تقول لزول بحبك أو يحبك في الوقت اللي بيكون فيه وجودك صعب. إذن المستمعين الكرام، المعرفة كويسة ويمكن تكون يعني بتفيدك بحاجات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ شنو البعد كده المفترض يحصل معك؟ الخطوات ممكن تكون مهمة. معرفتك بربنا كيف؟ وهل هي مجرد معرفة بس سمعت عن الله، لكن هل عندك علاقة حقيقية مع الله؟ وممكن تكون قريت كتب، ممكن تكون مثقف جدا، ممكن تكون يعني زي ما سمعنا عن الشخصيات اللي تكلم عنها الدكتور من خلال الكتاب المقدس، لكن حياتهم اتكشفت سريع جدا على انه هي مجرد معرفة ما عمق. وقد تكون ده بيوضح كتير مرات، انه بنجيب في منابر، بنجيب دارين نتكلم، دارين نوصل فكرة، لكن احنا ما متعمقين، ما في علاقة حقيقية، فما بنقدر نوصل الحاجة اللي احنا مفترض او مطلوب مننا انه احنا نوصل لها. شخصية من الشخصيات احنا تكلمنا عنها شاول، لكن ايضا يا دكتور في شخصية ممكن كمان برضو يعني بتظهر لنا جزء مهم مرات كثيرة في حياتنا، إنه دارين نتجادل لكن كمان سريعا ما ربنا يورينا إنه الجدال ده ما منه فايدة، لكن أنت محتاج لحاجة مهمة جدا إنك أنت تعرفها. فمرات لو إحنا سمحنا لنفسنا ودينا نفسنا إنه ناخد وندي بكل تواضع وبكل محبة، بنوصل للحتة اللي وصلت لها المرأة السامرية. وكان جدال، يعني هي كان دار توصل بحسب معلومات، وكان عندها مخزون، يعني كان عندها معرفة كده ببعض الحاجات، يعني حتى عن إبراهيم ومنو إحنا شنو كلام زي ما اتكلمت عن شاول أو يعني. لكن ده ممكن يكون برضو صورة من صورنا اليوم، بنتجادل بنتكلم كلام كثير
1: حقيقة. المرأة السامرية دي مثال عظيم جدا برضو عن المعلومات.
0: نعم،
1: هي كان عندها معلومات دينية كويسة جدا. يعني في الأول قالت له كيف تطلب مني أديك موية تشرب وإنت راجل يهودي وأنا مرأة سامرية، لأنه اليهود ما بيعاملوا السامريين. فهي عارفة الفرق الديني بين اليهود والسامريين كويس، وبعدين قالت له أنت أعظم من أبينا يعقوب

0: عن أبوها يعقوب وهو حفر البير دي وفهم الكلام ده كويس. وبعدين جات في الجدال بتاع العبادة، إحنا أبائنا سجدوا في الجبل ده جبل جرزيم، وإنتوا قلتوا لا العبادة في أورشليم. فده الجدال الديني، دي المعلومات. المعلومات بتدخلنا في شنو؟ في جدل ديني ونقاشات، وإحنا صحة وإنتوا غلط، ولا إنتوا الصح ولا إحنا الغلط، ولا نخش في جدال ونخش في طوائف زي بيحصل الليلة للأسف بين الطوائف المسيحية الكتير. تلقى الفيسبوك ده مليان، الطائفة دي بتنبس في الطائفة دي، والطائفة دي بتشتم في الطائفة دي، وكل زول يجيب مساوئ التاني، وإحنا أحسن وإحنا الأفضل، مع إنه المسيح لما جاء ما جاب طوائف، جاب كنيسة واحدة، وقال صلى في يوحنا 17 وصلي أن يكونوا واحدا كما أنا معاك أنت أيها الآب واحد. فالجدال الديني ده بسبب المعلومات، وقاعدة تلف وتدور وكده لغاية لما المسيح قال لها اسمعي أنا ما أخش معاك في جدال ديني. شوفوا حكمة المسيح، المسيح هبش لمس حتة فيها احتياج، عطش، عندها عطش حقيقي، قال لها أنا دي لي زوجك. شوف هو عارف الاحتياج الحقيقي بتاعها، هي محتاجة لشنو؟ لعلاقة. هي أصل المرأة دي مشكلة شنو يا هيثم؟ بتفتش عن الحب الحقيقي، بتفتش عن علاقة بتاعت حب تشبعها، لأنه قلبها جوا جعان للحب. فجربت 5 أزواج وبعدين كل زواج يفشل وينتهي بالطلاق، وحاسة في الآخر قالت حتى مشروع الزواج ده ما ينفع، أنا حعيش مع واحد كده من غير شنو؟
1: زواج.
0: فيسوع عارف احتياجها، هي محتاجة لعلاقة، محتاجة لحب، تفتش عن حب حقيقي، عطشانة من جوا قلبها، عطشانة للحتة دي. فبدل ما يخش معها في الجدال الديني والسجود في الجبل ولا السجود في الهيكل ولا ما عارف أبونا يعقوب وانت أعظم من يعقوب، ده كله خلاه بعيد وقال لها امشي نادي لي زوجك. شوف الاحتياج، هو عارف العلاقة أهم من شنو، العلاقة دي مهمة ما بس معلومات. وبدأ يكشف ليها، بدأ يكشف لها انه هي عايشة في الخطية في الشر في كده، وانه عارف عنها، بيعرف عنها كل حاجة، كان عندها 5 أزواج. فتحولت هذه المرأة السامرية من الجدال الديني، لأنه سألته أنا بعرف أنه في مسيح حيجي. شوف حول النقاش كيف، فقال لها الذي يكلمك هو. وهنا اختبرت العمق الحقيقي، لما بدأ يتكلم عن الماء الحي الحقيقي، أنت بتشربي كل يوم، بتعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش يعطش. أنا ما داري أخش في معاك في جدالات دينية لأنك حتعطش تاني وما حتشبعي، أنا داري أديكي ماء حي يرويكي وما تعطش تاني. فقلت لو أعطيني يا سيد من هذا الماء لكي أشرب. فبدت من هنا، تحولت من المعلومات إلى علاقة حب حقيقية، ومشت تكريز، بقت أول كارزة. أنت عارف اليهود ممنوع المرأة تكريز أو تعلم الناموس، لأن المرأة كانت طبقة يعني متدنية في المجتمع. اليهودي يقول لك أحسن نحرق الشريعة دي بالنار ولا واحدة ست تعلم بها. لكن يسوع خلى المرأة السامرية دي أول كارزة تكريز بمنه، قبل ما يكرز بطرس وقبل ما يكرز بولس وقبل ما يكرز الرسل دي كلهم، هي كانت أول كارزة، وجابت القرية كلها وآمنوا بالمسيح. فالمعلومات زي ما قلت قبل شوية يا هيثم، خلت زول بيجادل جدال ديني، نقاش، طائفية، تعصب، إحنا صح أنتوا غلط، إحنا سامريين أنتوا يهود. لكن المسيح الليلة ده يلفت نظرنا للعطش الداخلي، قلوبنا دي، أجسادنا دي مصممة عشان يكون عندها علاقة مع الله. الله لما انخطى آدم وحواء في الجنة كان كل يوم بينزل يتونس معهم، دي العلاقة. العلاقة دي انفصلت بسبب الخطيئة.
1: هل يعني ممكن الجدال الديني يكون أحيانا ده طريق للهروب من مواجهة النفس؟
0: أكيد أكيد، هي عندها عطش حقيقي، لكن بتلف وتدور في شنو؟ في جدالات دينية. هي ما يعني يعني مرأة سمعتها بطالة وخاطئة وعايشة في الشر، وقاعدة تديك شنو؟ محاضرة عن الفرق بين اليهود والسامريين. ودي المشكلة، المعلومات ما بتغيرنا، ما أنا عايش في الخطيئة، أنا عندي احتياج حقيقي، المعلومات دي ما قدرت تنقذني من الشر اللي أنا عايش فيه دي. فهمت؟ فالمسيح هبش لمس الحتة الاحتياج الحقيقي، أنت عطشانة لشنو؟ عطشانة للحب الحقيقي، وده ما بيشبعك له إلا حب الله، لأن الله بيحب. هكذا حب الله العالم، الله محبة، وأنا بحبك، وأنا جيت مخصوص. على فكرة المسيح جاء مخصوص بطريقة السامريين دي، لأن اليهود ما كانوا بيمروا بطريقة السامريين، بيمشوا بالطريقة الطويل ورا بحر الجليل. هو جاء مخصوص، خش القرية دي وقعد في القبر ورسل التلاميذ بعيد عشان دا يتقابل مع السيد دي.
1: يعني شنو الإنسان عطشان ليه؟ الإنسان عطشان لشنو؟
0: شوف الكتاب المقدس بيقول الله خلق في الإنسان الأبدية.
1: نعم.
0: كل إنسان بيعرف إنه هو محتاج في إله كده أعظم منه، حتى لو ما قدر يعرفه صح يقول لك سوبر باور، قوة عظيمة كده ممكن يقوم ينسيبه للشمس، يعبد الشمس، ينسيبه لمثلا الإله الفلاني اللي بيجيب المطر، يقول لك ده إله المطر والخير. الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا النيل لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم والزراعة وكده. فالإنسان دائما بيحس إنه هو ضعيف وإنه في قوة أعظم منه، هو محتاج، لأنه ربنا خلق الأبدية دي فينا، ونفضل نقعد عمرنا كله نفتش في الأبدية دي ونفتش في الفرح الحقيقي وفي السلام الحقيقي، ما بنقدر نشبع، لأنه إحنا مصممين نكون مع الله، مصممين العلاقة إنه نكون معه، عايشين معه. الخطية فصلتنا، لما جات الخطية آدم وحواء طردوا من الجنة فانفصلنا، فبقينا نفتش على شنو؟ المعلومات والعلم والثقافة والمظهر والقروش، بقينا نفتش على كل حاجة في العالم ممكن تملى الشبع ده، لكن ما قادرين نشبع. والسامرية دي كده من زوج إلى زوج إلى خمسة أزواج، تخيل. وفي الآخر قالت الزواج ده مشروع فاشل، أنا هعيش مع الزول اللي كده ساي. ما شبع، أنا بتفتش عن الحب، العلاقة الحية الحقيقية مع الله.
1: نقطة ممكن احنا ذكرنا وتكلمنا فيها قبل شوية، ده ممكن يكون برضو من النقاط العميقة جدا جدا، على انه ايوب يعني كان عايز يفهم ليه، ودي حاجة مهمة جدا، ليه حصل كده، ليه انا، ليه الألم، ليه ربنا ساكت. وفي النهاية الله مش اداه شرح فلسفي لكن تفاصيل الألم، لكن ايوب وصل لحاجة اعمق، حضور الله نفسه. فهل الحاجة دي مهمة برضو يعني دكتور؟ الإجابات براها ما بتكفي.
0: ده مثل تاني. أيوب شوف كان رجل كامل، كتاب مقدس بيقول كان رجل كامل ومستقيم ويعني حتى كان بيقدم زبايح لأولاده بانتظام، خوفا من أنه يكونوا أولاده عملوا غلط أو شر، فكل يوم يقدم زبايح لأولاده، فكان شخص كامل ومستقيم. لما بدأت التجربة بتاعته دخل في مناظرات لاهوتية مع أصحابه الثلاثة اللي هم أليفاز وبلدد وصوفر، ثلاثة أصحاب، مناقشات لاهوتية 30 أصحاح كامل في الجدال بتاع عدل الله، وين الله من الألم بتاع البار، لماذا يتألم البار، هل الله عادل، هل الله أكيد يا أيوب أنت عملت الشر. المهم جدال لاهوتي طويل جدا بين أيوب وأصحابه الثلاثة دل على مدى 30 صفحة.
1: نعم.
0: لغاية لما جاء يعني شوف الجدال الديني، يعني النقاشات الدينية دي ما قدرت تعزيها أيوب، ما قدرت تريحه، قال لهم كلكم معزون شنو متعبون، يعني عندهم معلومات لاهوتية وعندهم فكر وعدالة الله والله ما بيظلم البار، يعني معلومات دينية خطيرة، لكن ما قدرت تعزي وتجيب السلام والفرح والتعزية لقلب أيوب، لغاية لما جاء ربنا وشال أيوب ده ودخله في العاصفة. ما الله ما دخل معه في جدال ديني، وراه بس عظمة هذا الكون، عظمة الخليقة، عظمة المخلوقات دي، وكيف الله العظيم ده بيدير هذا الكون بكل هذه العظمة بتاعته. فأيوب حس يعني كيف أنا قدر، يعني شنو أنا صغير، قدر شنو أنا صغير قدام هذا الإله العظيم، فكيف أنا أجادل وأخش في نقاش جدل ديني أمام هذا الإله العظيم اللي أنا مخي الصغير ده ما بيقدر يستوعب هو حتى كيف بيعتني بالكون. فأنا داري أجادل في اللاهوتيات وكده. عشان كده لما ربنا تحدث معه وسط العاصفة ما دخل معه في جدل ديني، وراه بس عظمة الخليقة وعظمة حكمة الله عظمته والحضور الإلهي المرعب ده، خلى أيوب يعرف ربنا معرفة جديدة. عشان كده يقول الآية بتاعته المشهورة، الآية الذهبية في سفر أيوب، بسمع الأذن
1: سمعت،
0: قد سمعت عنك. شايف دي المعلومات والآن عيني شنو رأتك. هذا الفرق بين السمع بس والاختبار الحقيقي. لذلك أرفض لمن عين الآن عيني رأتك، لذلك أرفض وأندم في أندم في التراب والرمال. أيوب حصل تغيير، إنه ما بقى مجرد، هنا حصلت التعزية وهنا حصل الشفاء اللي 30 أصحاح كاملين أصحابه ما قادرين يعزوه لأنه جدل ديني معلومات بس. لكن لما انخش في علاقة مع الله وحضور الله العظيم شافه، فقال أنا كنت بسمع عنك بسمع الأذن لكن شفتك خشيت معك في علاقة حقيقية.
1: ودي الحاجة المهمة يا دكتور، يعني لأنه ما محتاجين لكم هائل من المعلومات والحاجات دي، أكثر من أنه إحنا بنجي يعني بعمقنا وعلاقتنا مع الله نقول الحقيقة. فيمكن بنعاني في الحتة دي برضو في الزمن اللي إحنا فيه، وده مضيع ناس كثيرة جدا جدا، ومكتفين على أنه يعني إحنا كده مكتفين بأنه معلوماتنا وحاجاتنا بنتكلم، لكن ما في أي تغيير قاعد يحصل.
0: صح.
1: ما في أي جديد قاعد يحصل، ودي خطورة الزمن اللي إحنا فيه يا دكتور. يعني حتى أنه الناس مكتفي أنه المعرفة دي خلاص يعني هي كلها اللي بتوصلنا إلى ربنا، لكن من ثمارهم تعرفونهم دي منطبقة على الواقع، إنه لا سلوك ولا حياة بتتعاش ولا تصرفات ولا إيش، بس هي مجرد معلومات. ومرات بنتفاجأ بنتصدم على التصرفات واللي بيحصل من الناس، لكن وين الحياة الحقيقية؟ هي مجرد معلومات، هي مجرد كلام إحنا بنتناقش وبنتجادل وكلام زي كده، لكن ما في حياة حقيقية، ما في ثمار،
0: صح،
1: ما في يعني عمق
0: تغيير،
1: يعني تغيير ما في
0: الحياة.
1: بيحصل في حياتنا. وده ممكن يكون يعني أخطر في الزمن ده يا دكتور، ولا
0: طبعا طبعا طبعا. احنا اتفقنا من بداية البرنامج انه الشياطين بيعرفوا معلومات،
1: دي من أخطر الحاجات،
0: بيعرفوا معلومات ضخمة جدا عن الله. يا اخي حافظين الكتاب المقدس، شوف الشيطان
1: التجربة.
0: شوف الشيطان لما جرب المسيح التجربة على الجبل، بيجيب آيات من الكتاب المقدس ويطلع ويجيب آياته، يعني فاهم وقاري وأي شيء. هل المعلومات دي غيرت الشيطان ده ولا خلصته ولا عملت له حاجة؟ فالخطورة اللي بنقولها لكل واحد بيسمعنا الليلة وبيشاهدنا، ما تكتفي بمعلوماتك بس عن ربنا، لأنه دي بتحولك لشخص بيجادل زي المرأة السامرية، زي أصحاب أيوب الثلاثة، بيحولك لشخص مدين عندك أيديولوجيات وكبرياء وشايف نفسك قديس زي شاول الطرسوسي. لكن المعلومات دي ما بتخلصك، أنت محتاج لعلاقة حقيقية، محتاج لمقابلة شخصية مع الله.
1: خلنا نأخذ رسالة كمان من صديقنا جمال ويلسون، بيقول صباح الخير للشيخ الدكتور كميل والأستاذ هيثم، حلقة رائعة مستنيرة. المعرفة مهمة جدا، وهي مهمة العقل والعلاقة الشخصية بين الإنسان والله كذلك مهم جدا، وهذه في مهمة القلب. لذلك نحتاج إلى العقل للتفكير ومعرفة الحقيقة، والقلب للقدرة على تحقيق علاقة شخصية. العلاقة والقلب أعضاء مهمة جدا للإيمان بالمسيح. وجاتنا رسالة كمان من سامبو، بيقول أولا صباح الخير وتحية طيبة لكل الأسرة الجميلة، والدوام بتسعى ودائما بتسعى على تجسيد المفاهيم وصيغتها لكي تتشكل مع الماضي والحاضر ولا سيما المستقبل. ثانيا أحد مبارك حقيقي، موضوع في قمة الروعة والجمال. المعرفة معرفة الخالق، فأنا بفتكر إنه الإنسان لابد أن يتطرق عن على المعرفة الحقيقية التي ينحدر تحتها كل أطياف التسليح والتشبيع والتمحيص الإلهي، لكي ينسجم مع النسيج الاجتماعي حتى يعكس صورة طيبة عن إله المعرفة، ولا سيما استنارة المعرفة. وبيقول كمان ومع إشارة ضيفك الكريم عن غياب المعرفة أو استنارة المعرفة الروحية في كاريزما نيقوديموس الذي أتى للرب ليلا لألا رمز للظلام، رمز للعالم، رمز لعدم تجسيده للاستنارة. المعرفة الروحية بل بالعكس كن متثقل ومشبع بالمعرفة الأرضية، وتارك وهامل ومجهد معرفة الله. فأكيد الاستنارة أو استنارة المعرفة الروحية هي الوئام والمصباح التي تنير لنا كل الدروب. أكتفي بهذا القدر، تحياتي ومحباتي. شكرا لك يا صديقنا سامبو للكلام الجميل والرائع والمهم أيضا في صباح بلدنا. 9 دقائق بتفصلنا يا دكتور عن نهاية الحلقة، لكن كمان رسالة مهمة جدا للكنيسة اليوم والكتاب المقدس. نرجع للآية المهمة جدا جدا على إنه هلك شعبي من عدم المعرفة، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه عشان يكون في حياة حقيقية مع الله إحنا محتاجين شنو؟ يعني من بيوتنا وليه كنائسنا أو حتى اللي إحنا بنقوم به اليوم وليلة. يعني عايز أقول كمان إنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا جدا من سنين أو قرون ماضية على إنه توفر وتجيب كل المعلومات اللي أنت ما قد تكون يعني في وقت ما متوفر أو موجودة. لكن السؤال المهم، ماذا علينا أن نفعل؟
0: أنا أفتكر رسالة لي ولكل شخص الليلة بيسمعنا وبيشاهدنا، ما نكتفي بالمعلومات، نحن محتاجين للقاء حقيقي وعلاقة حقيقية مع ربنا. وأفتكر ده بيحصل لما أنا آجي بقلب متواضع جدا وأصلي وأخش بإيمان وأخش أوطي كده وأصلي وأقول يا رب أنا تعبت من المعلومات الكثيرة، أنا بمشي الكنيسة دي سنين طويلة، أنا أخذت معلومات كثيرة، أنا بعرف عنك كثير، لكن لسه في جوع جواي، في عطش جواي، في عدم سلام، في عدم اكتفاء. أنا ما أنا شاطر في المجادلات، شاطر في النقاش، شاطر، لكن يا رب أنا عاوزك، تعبت من الإيمان النظري ده، أنا داير أخش معاك لأعماق جديدة. متذكر النبي لما قال دخلت إلى بحر سباحة لا يمكن عبور، في الأول دخل الكعبين وبعدين الركبتين وبعدين الحقوين، لكن في الآخر أنا داير أخش معاك يا رب في علاقة في بحر سباحة لا يمكن عبوره. فأنا تعبت من السمع الكثير، أنا داير أخش معاك في الإيمان النظري ده تعبت منه، داير أخش معاك في علاقة حقيقية، داير أختبر المحبة الحقيقية. المحبة دي بتاجي لما روح الله، يقول كده روح الله الذي انسكب في قلوبنا، المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. فأنا بقدر بالروح دي أحب الله، لأنه الناموس بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، ما قال تعرف الرب إلهك من كل فهمك، تحب دي علاقة حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وتحب قريبك
1: كنفسك.
0: ده الناموس كده، لما يحب ربنا حقاف ومحافظ وصاياه كأب مش كعبد وسيد، ولما أنا أحب قريبي ما حأزيه وما حقتله وما حكذب عليه وما حأزيه. فده الناموس بيكتمل في المحبة دي، والمحبة دي ما بتعجي إلا لما أخش في علاقة مع ربنا الشخصية وأقول له يا رب يا روح الله تعالى غيرني من الإيمان النظري ده لإيمان عملي، لعلاقة حية معك، عاوز أختبر محبتك اليومية وبسلمك قلبي زي العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، ده هو المطلوب، إن أنا أخش في علاقة مع ربنا. فما موضوع جدال ديني، ما موضوع أيديولوجية، ما موضوع تعصب طائفي، موضوع أنت عندك علاقة ليلة مع الله ولا أنت عندك معلومات فقط عن الله.
1: والجزئية الثانية المهمة اللي هي يعني لمن هم يعني يمثلون الكنائس ويمثلون الخدمات المختلفة، يعني أنه يكون في جيل، يكون في ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله، فمطلوب منه شنو؟ هو المطلوب منه شنو على أنه فعلا دي تكون حقيقية، على أنه توصل المعرفة توصل الفهم، وحتى أنه بعد كده يكون في العمق والعلاقة الحقيقية. فهل عليه هو دور نفسه يعني في حياته الشخصية أو في حياته علاقته مع الله عشان كده تكون في معرفة حقيقية عن الله، أو حتى في شرح وفي تفسير واضح؟ لو ده ما في يبقى إنه هتكون في ضياع.
0: أفتكر إحنا ككنائس، كقاعدة في الكنيسة، كقاعدة للشباب، كقاعدة لمدارس الأحد، كأبهات وأمهات، لازم نقود شبابنا وأطفالنا والناس اللي بيجونا في الكنيسة، مش بس للمعلومات، المعلومات مهمة زي ما اتفقنا، لكن مفروض إنه نقود الناس دي لأنهم يخشوا في علاقة شخصية مع الله، إنه كل واحد يصلي بإيمان، لأنه بيقول الكتاب المقدس إن اعترفت بفمك أن يسوع المسيح رب وآمنت بقلبك. شايف؟ يعني في اللسان هنا بيعترف، الفم بيعترف، والعلاقة الجودي آمنت بقلبك خلص، الله حيعمل معاك علاقة. دي الولادة الجديدة اللي تكلم بها مع نيقديموس المعلم إسرائيل، اللي كان عنده معلومات ضخمة وكميات ضخمة، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني، المعلومات دي ما كانت هتخلص.
1: نعم.
0: يعني هو معلم إسرائيل وعنده كم ضخم من من التعليم، وفاهم الشريعة وفاهم الناموس وكده، وزول في السنهدريم الطب، يعني الطبقة الدينية العالية اللي بتحكم البلد دينيا وكده، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني. وقال له لو ما تولدت من فوق يعني قيدموس ما بتقدر ترى ملكوت الله. فالمعلومات برا ما بتخلصنا، عشان كده محتاجين ككنيسة وكقاعدة إنه نركز، إنه نقود شعبنا وأولادنا وشبابنا للحتة اللي فيها بيقول له يا رب إحنا دارين علاقة حية معك، نحنا محتاجينك تخش حياتنا، تغيرنا من جوا، تثمر في حياتنا، مش يكون معلومات عقلية، ده ننقل المعلومة دي من الحتة دي 30 سنتي لقلبنا تحت.
1: ودي الحاجة المهمة جدا يا دكتور، في الزمن الصعب وزمن المعلومات وزمن الكم الهائل من المعرفة، وكل يوم العالم في تطوير، يعني كل يوم العالم بيضيف معلومة جديدة، لكن بنحتاج كمان أيضا وإحنا بنحاول نصارع العالم، بنحاول إنه نتكيف مع العالم وإحنا موجودين فيه. فكيف نقدر نوزن بين دو حياتنا الروحية حتى وإحنا مع كلمة الله، يعني رغم المعلومات رغم كل شيء، فده ما بخلينا كمان إحنا نرفض المعرفة دي، لكن كمان كيف ده يخلينا إن إحنا متمسكين، كيف ده يخلينا إحنا كمان متعمقين في كلمة الله عشان نقدر نمشي في الطريق الصحيح، رغم أنه في متغيرات كثيرة اليوم، يعني في تعاليم كثيرة جدا جدا، واليوم يعني كم هائل من الطوائف، كم هائل من اللي يتكلم عن الحياة الروحية ويتكلم عن المسيحية بطريقة ممكن تكون صعبة. فيعني ده بيحتاج أيضا أنه أنا أكون عندي معرفة، يعني أيوة في علاقة مع الله وده الشيء الرئيسي، لكن كمان ما يكون ده بس كفاية، أنا محتاج كإنسان أيضا إنه أنا أتثقف، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أسأل، أنا أتعلم، أنا أبحث أيضا. لكن كيف ده ما يكون بس مجرد يعني حاجة وتنتهي، لكن تزيدني في إنه أنا أكون زول بوزن، أكون زول برضو يعني عندي كم هائل من المعرفة. وهل ده غلط يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه؟
0: لا ما غلط، احنا محتاجين نتعامل مع الكتاب المقدس كل يوم وكل لحظة. لكن خلينا نوجه نظرنا ليه، لانه ما نتعامل معه ككتاب دراسي، يعني زي كتاب المدرسة انا بدرسه وبحشي المعلومات في راسي، لكن انا وبتعامل مع كلمة الله ومع الكتاب المقدس هي رسالة حب شخصية موجهة من الله لي انا. فخليني ما اتعامل مع الكتاب ككتاب دراسي، لكن أتعامل معه كرسالة حب موجهة لي أنا.
1: إذن المستمعين الكرام بنشكركم بنحييكم جدا لأنكم كنتوا معنا في صباح بلدنا وفي مشوارنا الجميل في هذا الصباح. وتحية للشيخ الدكتور في هذا الصباح للمشوار اللي احنا تكلمنا فيه عن أهمية المعرفة وأيضا العلاقة. أنا كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، ما مجرد معرفة وما مجرد حياة فطرية أنا بعيشها وأنا من صغير أو أنا مولود في بيت مسيحي أو أبوي مسيح أو قسيس. يعني المهم إنه كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، كيف أنا بعرف ربنا. ولو أنا ما بعرف الله، لو أنا ما عندي علاقة عميقة معه، أنا ما حقدر أتكلم عنه أو ما حقدر أشهد عنه أو ما حقدر يعني أعكس للآخرين قدر شنو هو عظيم، قدر شنو وعوده حية، قدر شنو هو إله حقيقي. فمرات كثيرة إحنا بنهرب أو بنجري أو ما بنقدر نرد أو حتى ما بنقدر نجاوب عن سبب الرجاء الموجود فينا لأنه إحنا ما عندنا علاقة مع الله، ما عندنا معرفة عن الله، ما بنعرف نتكلم عنه لأنه إحنا ما متشبعين أو إحنا ما مسلمين حياتنا. قد تكون معلومات، قد تكون كثير جدا من الحياة اللي أنت بتعرفها بتتفلسف بها وبتقعد بها قدام الناس وتتكلم، لكن عزيزي المستمع بعيد كل البعد عن الله. وزي ما اللقاء الحصل مع نيقوديموس وعرف قدر شنو إنه دي بس ما كانت كفاية، لكن يحتاج إنه يتولد من فوق التسليم إنك تكون أنت سلمت حياتك لربنا. وممكن تكون دي ذاتها أنت بعيد عنها كل البعد، كيف ده يحصل؟ وتحتاج إنه ده يكون اللقاء الحقيقي الأنا وإنت، تحتاج إنك تتقابل به مع ربنا. في الختام دكتور، رسالة ختامية في صباح بلدنا أو في خلال هذا الأسبوع، شنو ممكن نبتدي به؟ الرسالة المهمة إنه يعني تكون شاغلة بالنا وتكون شغلنا خلال الأسبوع وحياتنا، يعني تكون في استنارة، تكون في عمق علاقة حقيقية مع ربنا.
0: أتمنى كل زول سمعنا الليلة وشاهدنا إنه ياخذ قرار جدي انه انا داري اتحول من الايمان النظري من المعلومات ويخش مخدعه ويقول له يا رب انا محتاج ليك، داري اخش معك في علاقه حقيقيه، حولني من شاول الطرسوسي لبولس الرسول، حولني من المراه السامريه اللي بتجادل الى المراه الكارزه المبشره بالمسيح، خليني اقول زي ايوب بسمع الاذن كنت بسمع عنك لكن الان رعاتك عيني. وبالتالي لما شاف الله والحضور الإلهي العظيم ده أيوب كف عن الجدال وكف عن المناقشة اللاهوتية الطويلة دي. فخلينا كلنا نخش مخادعنا وناخد قرار كده نقول يا رب غيرنا، يا رب عاوز أخش في علاقة معك حقيقية، دار أعرفك وقوة قيامتك وشركة ألامك زي ما قال بولس الرسول.
1: إذن عزيزي المستمع، لو تعبت من المعلومات والكم الهائم من المعلومات لكن ما في حياة وما في علاقة حقيقية عن الله، قد تكون سمعتها قد تكون عرفتها لكن بتحتاج للقاء حقيقي. بننتظر لو في أي سؤال، لو في أي فكرة، لو في يعني أي فكرة دار في ذهنك، اتواصل معنا أرجوك على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35، وإحنا بننتظر سؤالك، بننتظر أي فكرة ممكن عن العلاقة الحقيقية أو كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله أو عمق حقيقي مع ربنا. ما تقيس علاقتك بربنا بكمية المعلومات اللي عندك، قيسها بكمية التغيير الحصل فيك. لو عرفت المحبة هل بقيت بتحب؟ لو عرفت الغفران هل بقيت بتغفر؟ لو عرفت الثقة هل بتثق وقت الخوف؟ لو عرفت الصلاة هل بترجع لربنا وقت الضيق؟ لو عرفت كلمة الله هل الكلمة بقت طريق حياة حقيقي لحياتك؟ لأن الهدف النهائي ما إنك تكون زول عندك معلومة عن المسيحية فقط، الهدف إنه حياتك تعكس المسيح. شكرا لكم الأعزاء، والحد ما نتقابل في حلقة جديدة بكرة في نفس المواعيد من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ونتمنى لكم يوم سعيد، نهاركم سعيد. ما تنسوا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6، وقبلها كمان حلقة بلغة الفور. الراتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. أحد مبارك للجميع، ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة كونوا بألف خير وصحة وعافية.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها، لأننا نحبها. ما في ليل

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايد، رؤية الله لحياتك. هل بتعرفه؟ وهل مهم أنك تعرف الكلام ده ولا لا؟
1: حمونا ما التنسير، مرحبا بكم. يوم دي بحريان قنت هاجيتو رب الأدمي حريانكم هبيو، وقل حري أكيد وسنيت وعقلكم هبيو، أكيد من سنيت قل فرد كم سلومة قبيل سنيت وقبيل أكيد قبيل حن وقبيل سلام.

0: ቅቤ ኪቱ ቅቤ ይበደ ክሊተን ክምሃላያ ወመነንግል ሕሬ ወረብ ሕርያን ክምሃበዩ ወይራደት ክምሃበዩ ከዱር ሓተ ብራተ ግልጊስ ምን ላሓዜ እብራተ ግልጊስ ወምን ላሓዜ እብቃዊ ከራጤ ወሻክፍ ምን ክሊቶ ምን ዳሕረ ወረብ ላሓዜ ግልኣደሚ ሰኔት ግል ሕሬ ላኪን ልኪት ምን ሓሬ ረብክም ይማንዑ ውድህኩም የጫውቄ ወተሰኔት ኣቅብልኩም ይልብሉ ሕርያን ክምሃበዩ ከምን ላሓዜ ሰኔት ግል ሕሬ ومن الحزي اكيد زبط اللي سنيت اجن حري وقلنا نفعنا اجن حري وتل حرينا والحزينا سنيتنا كمتا عند عمرنا ارادتو اجن حزي وقلنا للعوتنا ولا سدينا كم سرهوما اجن رفسنا ليت اجلين مبر علاقة نسل بعدام قتلقنا ومسل خالقاينا قتلقنا وفت اجن مبر وبعدام اجن نسدي وحقولا ترف شكرا جنشكي وقل كل آدمي كم آدمي اندريناهو جنح الشمو وجنح بنو وبعدام حبنا وحشمنا وسدينا من قبي جنفسنا سدينا بهلكتو وسلامنا عقل ونايلب نركب ومسلومة قصانة نركب وعوت نركب وسلقر نركب ومن طمع جنتنجي ومن إبي ومن حسد كطمع وبي وعسد دول حقو هلا حرب هلا وكيت هليت وحلاك هلا ودي بالدنيا بزوح دمار لتخلق كل حروب لنريو من ابي ومن انانيت ومن طمع ومن حسادت لتبقى ساتو كسلام جن حزي اول سلام بسلف دي بلبنا ودي بعقلنا وتفكرنا اقلنا مزبنا حقوهو سلامة كل الدنيا نقول لهم سأقدر ثبت اللي يقول سلام قنشكي من جوانا وحريان سنة قنحري وحريان سلام وقبي سلام قل نثبت ومن قبي حرب وقبي حسادت وقبي يبي وقبي طمع قلنا على وطبنا دول هاي لحيوت لنعينا بسلام لتملأت وبطمانينة وبقصانة لتملأت ومن اكيت ومن حروب ومن إبي ومن حسادة ومن طمع لريمة قبي ودول هاي معنى وطمطم ركب كحيوتنا هدف قل تركب ومعنى قل تركب حريان سني قل نحري وحرياننا قل نعقب وكل وقت لسن ديبو قل نرعي وطقل ناتكر وبسلهما في التبعدام وصديتهم قل نحزي بكل بنا هلانا حبونا ما تنسيتنا أزي من حميت قلنا دحن ومن انتقاد وحميت قدام وغلطهم قلنا قب ولكيت ليتا قلنا رأي وسنيت قلنا رأي لو الدواء وقدام قلنا شجع وقلنا بني وقلنا ندك وقلنا حنفس وقلنا ندمر وقلنا حالك وقدام قلنا شجع ولا سنيت لو الدواء ولا قدورة قلعول قلنا هبا وقلنا تمنا واللي قدورة ديبا لقلنا تحاط الروم وقلنا سديوم وكل وقت آدمي مثل قدام عند التعامل كما آدمي لذهب للحزي ودي مأول الحفر دي مدر لذهب كل ركب كذهب عند الحزي وروت آدمي بزوح أجابل ركب وبزوح إيمان ولي نفع أجابل وحوز ركب لكن يتول الحزي ميتو لذهبتو كبالو كله وانتباهو وتركيزو دي بجابل قل يقبالو دي ميتل ركز حازيهو دهبتو كلا سنيت نايا آدمي دي بقن ركز وبقن نتنفع ولا آدمي كما آدمي قن رأيو وكل وقت قدام قل ينتهم وقل ينحمي وقل ينانتقد كقدام سروم منا سنيت لعورو ولا كيلرو كوروت آدمي ساوة سعي سنيات صفات من بو وسن أدب وحتى ليتا أكيد لسعى وسع لسنيات من نال العورو ولحتى الأكيد نقللو كلهم قدام اللهم سووا لفتهم وأكيد قلروا ليتا أبعنتاتهم ومن سنيت قل العورو توت ولفهم كلا سنيت يلروا والحمام نا نفس ونا يلب ونا عقل صبت قبا من نقل نتنجي وسنيت جنر ايه وكل وقت لورتت جنر ايه وجنتمنا سرم قدام لكن لنباتات لجرم ولا فريتات من دعورو لأشواك لرو ولوم قدام اللوم سعادة وفرحت ولا وقي ركبو ديما دي بحلاق وديما دي بحم ودي بقم وترهو ولكيت ولكفت يقلر أو عمل ولا لترهو ومن سنيت العورو والكمالت بال كبايت سرملت من الرو لكبايت سرملت يلبلو لكبايت سرة براقو أهلا لبلو كلا براقو ليت للرو ولا سنيت للرو لكبايت سرملت هليت لبلو كملت للرو لهم ولهم لبراقو للرو لملو لسر لملو من العورو تقل وقت ديب سنيتك نركز وقدام قلين قلين حمي وقلين انتقد ولا سنيتهم ولا قدرتهم قلنتهم من بنا حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا وتعدام دي بقنت هاجيتو وتعدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت اللي بتنفع من قبي بزوح قلي دي وبزوح قلي انجز سبت قدر وقل لما تسأهلا أجيال شغل سني ودقوب إقل حدك سبت قدر أبا نايو عقل وبا نايو قدرت كل نافع من قبي بزوح قلي دي قدر نايو قدرت دفنا من قبي كم سجر وتتقرص نامر كبسحام قدام لقدرت لنا عقل لتهيبتهم إلى تنافع أبا كتا كم سالة حسينا للدفن ولا سجر سجر سبت إلي أبا قدرت لرب لها بيناتا أجنة نافع وهدفنا عند عملنا يقولوا خطة جن تهلجنا وستات والهدفنا جن بصح جن نشكي ورأي جن تهلجنا وتبهت جن يجيس ورأي رب لها بيناتو وهدف لرب لها بيناتو يقول لها خلقنا يقولوا جن أنجز عمل ولا لك نشكي وببناتو وقت جن تنفع ولا بنات حيلة كلها أبا جن تنفع وجن نشكي وجن نأنجز دول هي قلوا قدام وجن نفسنا بزوح جن يدن قدر كل نجحنا يا آدمي يقول نفسه ليت عندي قبي يقول كل تقود قدام ويقول الدنيا يقول اللي نجح ويقولهم يقول لسده يقول نفسه ويقول عدو ويقول عائلته ويقول كل الدنيا سدعي تقول لهب لو يجبو آدمي وبزوح قدرة ندبو وبل إلي تنفع إلا آدمي اللي قدرته لعبدا ولا دفنا ولا قبرة يقول لكبا بقدرة رب الهبيوتا يقول لتنفع تل الحزين ربي وكلهم سبأ أمر كنات لنا سحونا ومقرونا كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنافعوا وهدفهم لعمروا ورأي لبهم ومن نسأل مدي برهت لفقروا ورب الحزين أقلهم ستات عند عمروا بقدرتهم لتنافعوا توم كبقدرتهم لتنافع هتوتو لا نجاح لركب وقدرة لركب قال قدرة رب لها بيناتا إقل نتنافع با وقل نعابيا وكم سري هما إقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قد تلقنا وتعليم قد تلقنا كالعقل لناينا التعليم قد نوعلو ومهارات قد نركب وقل نفسنا قد نسدي وقل الدنيا قد نسدي للحزيننا كبزحام اللوم قدام لقدرات لبوم فنتو قدرتنا عقريت ربنا دا يحبهم دا يقبي لقدرت ربنا بيوم تبالت نافعو توم لقدرتهم بالي تنافعو هيني ديما دي بحقلان ودي بدا ودي بتحت لنبرو واتوقع لي يقيسو وحتى لي راكبو ودي بالدنيا فرحت لي راكبو سلام لي راكبو ولا تراسعو وترسع لنبرو والدنيا لترسعتهم وتحقلان ودي بكاي من برو لنبرو اللوم لقدرت لنا يوم بلي تنافعوتهم لقدرت لنا هنا اجن نتنافع با وجن نسحلة وتمعل نعمل له العقل لنا هنا وتعلم وتأمرت جن نتنافع بو وأمرت له لنركب أمرت بهالت برهت نركب وبرهت قسنا من قبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح ايجا بقت من قبي دي بحمقنا ودي بمدهر النبر كبقدرتنا إذا نتنفع تلو مكرونة سبأ أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا اجن اسني وجن نتعلم ومهارات تهلجنا وتعليم قل هلجنا لسدينا دي كلنا حزيو لما بزح بتعليم وقل وقت قدام جن نستقبو والدنيا كلها جلا سعادة وسلام جن نمزي ناينا هدف وناينا ترت جن التله للحزيننا كبل قدرتنا قدرتنا فعنا بزح جنيد سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبت حبينا ربي ومن حيوان سبت فنتي يقول وقت قدام بعقل وبلب جن نتنفع عبا واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا لنسمعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا إقل منابرتنا معنت وهدف قبلت من راح قد تقبأ والتنحزي وقلنا بصح وعوتك نركب ودي ما قلنا في قدة وطلبنا قلنا قبة نتفانيكم حبونا ما تنسيتنا مرحبا كنتي بلا سلسلة حداس إلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام للسألة كم سأل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدي بيه رب قل مخلقين نتل مدر ميت هدفو قليه إرادتو قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن ده سمعناهو اتمعال قلنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل دي با أكان وكل وقت اللي سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل أدام للسؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسلو علاقات القيدة بيه كم سليهوما من انزعاج ومن مشاقلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبيه كأدام كل تحلق كحلق متنفع متأزيد قليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كم سنأمرو ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقلت له كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كل مثل كل قب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول الخلاقة بسلف آدم وحواء دول الخلاقة ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي بجنة عدن لكريوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي الدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتيه وديو اللي ببو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكماكم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكمة إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل لي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجبو كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت كري كدي بيدربي دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدف تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت للهتماتم هدف لقاوي ستات لألبو خطت لألبو اللي لبادي ولا قاويتو
1: حبونا ما تنسيتنا دي بحلفة ربي إقل هدفكم خلقينا وقناي ستات إقل أتممكم خلقينا وقدرت فنتيتكم هبينا رئينا ويوم ربي رأيكم هبينا وعقلكم هبينا ومسلوما ستاتكم وداقنا وبرأي قلنا تمرح وهتلا وداقنا ستات وبقني يجيس وبقبيو قلنا تمرح وحبريه بقني جيس كرأي هبينا كرأي ندم بالميت رأي رأي بهلت نايل برأيتو نعنتات يقبي نعنتات ندي يقبي كنتات لقنح بزحتو لكن للرأي لبتو لبلو كنتات فزا إي لرأي لبتو لرأي ولبتو لفكر وعقلتو لفكر تعقل لهبينا ربي كم سلوما رأي هبينا اللي قلنا بصح وواجب هتول الحزية دي بالدنيا هل يتقل خلقينا هتول الحزية قلنا قلنا بصح لنا حزينا قلوا قلنا بداير الحزينا سنعة الليل كلا سنعة الله قلنا قلنا حزي وقلنا قلنا مبر كبكبي قلنا يقيس وواجب تلها بيناتو إقنا أتمام رأيها بينا تنبر أي لا تمرح إلسل مثلا عم بدبد والحتم دم وقعول لتمرح وإلسل مثلا جيس وبعور لتمرح كرة آدمي بعور لتمرح كمس العور عور لمرحته كعور عور من المرح دي حفرة وقوقيتهم عور لي نتمرح أبرأي قلت مرحت الحزين ربي وكل نتقشش وبمرسل النقل ينيجيس وبلمدك ينيجيس فلان ودايا أنا مودايا كربي قلت حاجة الحزينة ورد بعد قلت مسلي الحزينة ناينا كرن ناينا بصمات ناي كابي ناينا بزوح فنتوي حلا قدرتنا فنتيت من أحد وربي نسختي يودي من أوروت بيد أوروكا إبراي نايو وبستات نايو فنتي الحيلة تبيو إقل فنتي واجب كرأي قن حزي وبرأي قن تمرح واجبنا وبلا ما تقلين يجيس كربلا خلقي النقلة من على وطنا من قبي بعد قن مسال حزينا من قبي من قبينا رب الحزية قلنا على وطنا وقوينا بارتو قل كل سرير وقل كل حيوان وقل كل سمكة ربي فنتي تقدرت حبا وتل حزية بقل لنبر كورت قاب من قبي قاب كمسال قاب قل لنبر وكمسال قاب قل العول وقل لنفربو قاب كمسال حقل وكمسال ديرها قل لنبر ألو لكن أورود قاب لقدرات ترسع من قبي ومسل دوره نبرة من قبي ديره لو ودي يودي والحنافل وقما يمدي بنبر لكن ربي قل لنفر تلخلق أي ربي قل لنفر واستمق العول وفنتير حيلات هبي دير هما حيلات بعدت وواجب بعدبو ككل حيوان وكل حشرات ولا قبات كلها ربي قل فنتوي هدف قلقه كلا قاب لكم ديرها لنبر وديرها لقلد حيلته لترد لبوتو ولا دنبر لفداب لبوتو ولا عجفر لبوتو ولا قدرة ناي نفير وناي عويل كلها لا بده وكم سلديرها نبر احنا مورد بعد حاجة قلنا من قبي من رأي لرب لها بيناتو على وطنا وقيمة كرعتنا فنجيل وقيمة قبات فنجينا وفنجيهو ولا قبينا عصالمتنا بهلتو ابنوسنا رب برهت للحزقنا احنا ظلمت حرينا من قبي تظلمت انجيس ومحيات لنا هنا معنات وهدف تسين وطمطم كالحيات لنا هنا معنات وطمطم قلت ركب ابرأي لا تمرحت وستات لا تمرحت كم سلومة رب للحزقنا ستات وتلعبي انها تقدرت ابدون لتنفع ابرأي مرحنا بهالتو كرأي لألبو وستات لألبو وتخطيط لألبو ومبر أي لغيس وبمسؤولة لغيس من هدفه على وطع كمنا قبي على وطع من قبورة آدمي لبلت مرح قبي بعدت جيسة من قبي بشفاق ما جيسة من قبي لا كان الحزية يبزح من ربع يبزح كورة آدمي مدينة فلان جيسة ليكو وكان فلان جيسة ليكو دبيلة بشفاق جيسة من قبي لكن هتو من مدينة الله دو قراهم الهيبة أسك مدر بعد دول قيس تا دمان عند اللي تقلب من قيس حتى قبلت من تهلي هتو قبلت من قيس لمدينة الله يبزح كبشف هاق مالي قيس هتو من نقبي بدا كمن نقبي لبدا بشف هاق قيسة يبزح بشف هاق قيس أيوة قل أقيد لا كان لتلي الحزي قلب صح كمن رأي ومبر ليلة تمرح ومبر معنات لقيس ولها تمتم كم سر إلا قبي بشفاق لسيه أكان قلب صح والأكان دي وقفوه الليت لكن هتو من أكان الله قبي بعدة البقاية سلا ومن الله قبي الشنقة كبشفاق أكان هتلي الحزية بزح إلا بحلت كم سلا آدمي لم برأي للت مرحت كم سلا هما قدرته لترسع كم سلا قابل بيناهم اللي قابل لهم سلا دور حق عبا وقلهم حقو قلدة وتم لنبورة قلن برحق حرا من قدرة رب لها بيوتا أقلان ذات رسعة ولا نفيرو ولا قدرته كل ان ده اللاقلو إلا تنفع بو حيلتكم بو وقدرتكم بو من ترسع نمس الدير حليتا نبر ثبت اللي إبرأي قن نجيس وبستات قنة مراح وبقدام ودايا وبقدام بيليا منك نتنجي وجبنا كقدام بيليني وودايا فلاني دايا من تغليب ومن حققة اجني ريمبنا وكل وقت ستاتنا يربيقنا ميتا دبينا إلى جنحزي وبرأيق نتمرح وبقاوي وبادي وبعور اللي نتمرح ومن قويت قنت نجي وبأمرت قنت مرح وأمرت قن حزي وعقلنا ربو قنت نفع عقل وقدرة رب الهبيناتا اقلي نتفنن عقلنا ندفنن قدام لبيلايا وقدام لوديا اقلي نيدي كبرأي قنت مرح وربي كل آدمي اقل هدف وقل واجب خلقي ولا قدرته اقل الهدف اللي أتمم هبيوته اقل هدفنا اقل نمبر وقل هدف مخلقنا اقل نفهم وجبتنا كم سرهما من تقليد ومن حققة اقلنا لوط حبنا ما التنسيت دي كل نوديو اقل ربي قلني ديو وربي اقل نحبن ودي بقل نتنكب قل نوديو كله اقل ربي وابني السنيت دول نوديو رب ردتنا كرد ربي لتوقع للدرجة اقل نحبو كم سلوما نيتنا قلنا أصفي وبني السنيد قلني ديو هو ديناه كله الدراسة لقباء الشغل لقباء ديو عالة لقباء ديب حرس لقباء ربي قلنا حبن وربي قلنا رديه وقرداه قلنا شكيه نقدر دول حتيني لبني أصفينا من قبي سنن دن ودي ان دن مثل اكو يوم ودي كلبنا قلنا أصفيه كل من لب صافي قلت تبقس وكله قل حبر ربي قل لقباء لن ودي وداي كله دي بقول التنكب وربي ود آدمي اجل حبنو لخلقي والدنيا كلها اجل نايو حبن وبناي مراد وفتيه لخلقي كل موديو اسكو اجل نوجهه ونفسنا نسأل تنوديناها كلها اللي ربي تأردي ميفالا اللي من ودي ربك فلقيا اندبينا اجل نفكر بنا تنودي كل رداه اجل نهزي ودي بقول التنكب كربي آدمي إقل رداه وقل فتيه وقل حبنه خلقيه كمسره ملكون كله إقل إلا حبناه خلقيه وقلو آدم ربي أكان فنتيت وأكان وقلها بيو وعقلها بيو كمنو للدقب مدر وحيوان وأبحور وجو كله أبعقله حنتيه وديه حيلتنا عقل هبي ربي والحيلة عقل ولا روح يقول الأمر ويقول العبد ويقول الحزي هبي يود سبت اللي تكل أم وديو ديبو قلنا تنكب وأسكو قلنا توجه وحيلة وأمرت منو قلنا حزي ومن نقل الضب كل نحزيو سرسرن دي قب ديب كله كربي قلنا حبناه لخلقنا وكل نحزي لها بينا دي بقلنا التنكب ولا نحزي من نقل نركب كربي كل تحزي من يحزي ودي بيتنكب وتير وقل لبن دي بسر سر سر دي بيو دي بسر سنع دي بيتنكب واتقلب عد بحيلات كاليت أجيس إي بيلا دي بكل دي بيتنكب لبن كم سره مهتو كل قروبنا لخلقة كل الدنيا لخلقة كل كون لخلقاته سر عجابه وسر عجفار وسر جقر وسر قرب بديد خلق أو نوسني خلقناه كله من ربيته وانبرت لنا حياة لنا كلها من ربي لتمزيته سربت اللي دي بحزي كل دي وقلنا التنكب وقلو قلنا نمبر وقلو قلنا شرف وقلو قلنا عبد وقلو قلنا أرضي كقلمة دي بالدنيا مثلا وقل من نبر قل متخلقنا اقل ربنا ارده وقلق النعبد رب قل ما قل آدم عقل فنتو يا هبي وقلق الامر وقلق العبد روح قل ما هبي وقلق الحزي عقل قل ما هبي اكيد السند قل فرق وحريان وقل حري كرب قل آدم لحز يميتا ربنا اي مارحي قل تمرح اقل كل ارده وكل لبه وكل عقله وكل حيلته كبسلهم ربي وقلفته وبعدام قلفته كرب الحزي جنة هدف الليتو دي بجنة تنكب منو جنة حزي كبسر هما عقلنا بقول لتنفع وقول جنة حمد تكلها بيناتو بعد قدام جنة بقى مجلين حزي هدفكم كرا جنة وواجب ما بينا اقل الهدف اللي وقل الواجب اللي جنة مبر اقل كم بعدامي نمبر ومن قبل يقولين على الرب وبمثلا نقل ينيجيز بقاعه قل نتمرح وبعور أمرت قل نحزه منه وفضانت وحكمت وبمثلا نليت أقل ينيجيز وبيلونيت وصمعكوه كتو أمرت للهيب وكل الأمر وقلنا أقل هدف لك هالكينا أقل قل نأردي ودي كل شغل اتنيش وعباي وقلها بينات هياب ولا قدات أقل قل نمبر وربينا قل نحمد ديب كله أسكت فاسنا وأكسجين ولا قبط قل حيوتنا قل ماي قل نبرة قل هوا ديب قبط كله قلو قل نحمد وديب قل نتنك
2: حبونا ما تنسيرنا لسعالات لنبلسة ولا نركبة معاني ودراسة وفهم ديب باح منابرتنا قل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب وأتربي لتنكبت منابرت قد تقبع كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قل ركب بستات لتمرحا قل لكبع كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن لحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقنا التنكب وبقنا تمرح ولسنيت لتطبها لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتول الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قن حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا نحزية ونحري حريان ربي الحري وإرادته بلي ليس معنات قوة أمطمكم ألبو وقلنا الدنقوة بكم ينفعنا لنفعنا لخلقنا هدل الأمر قلنا وكل صناعات لشكايا ولا ودايا من والعل قلت أمر سبت يتقدر حتى صناعات لصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لصنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت لأمر كهتر الحريق النحريان وبقن لتمرح وبقى بيق النيجيس وهتر الأبية من نقن على وط وبرادته النيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول لي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبرادته نتمرح وبحريانو انجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدول انجيس حتى يتنفعنا كربي اقلوا دادمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقي اللي جيس كتاب الأمضاء وأنبياه الأمضاء كم سلهما يسوع المسيح الأمضاء إقل دول الزنب واتكوا دادمي اتربق اللي بلسو قال لستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقل نتنكب وبقل نتمرح وجب
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 55 35 9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه التجريات كل يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور والحلقه دي بتتكلم عن غضب الله ودي الحلقه الاولى.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، نقاط على الحروف، في حلقة جديدة في موضوع مهم مع دراما جميلة.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976655. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، تدبير الله للأزواج. دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا لكل المتزوجين.
1: أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وسعيدين أنكم تكونوا معنا في حلقة اليوم. وفي حلقات المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. الدرس السابع: أحبوا كما أحب المسيح، العطاء كما أعطى المسيح. إذا علمنا عن تدبير الله للجنس على أنه علاقة جنسية رائعة بين الزوج والزوجة، وحنتطور للأحسن والأحسن في السنين الجاية. الله دبر على أنه تكون العلاقة دي عظيمة، وبتخلي الزوج يفرح بزوجته وبتمتع معها مدعة كبيرة. وعلى ضوء الكلام ده بنشوف شنو الشيء اللي قاله الله للأزواج. كل زوج عليه أنه يحب زوجته. الكتاب المقدس بيقول الكلام ده وكرره مرات كثيرة وبطرق مختلفة وكثيرة: يا رجال حبوا نسوانكم وما تقسوا علين. رسالة القديس بطرس الأولى الأصحاح 3 الآية 7 بتقول: وأنتم أيها الأزواج استساكنون زوجاتكم عالمين بأنهن أضعف منكن، أكرموهن باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة. تكريم الشخص يعني معاملته كأنه هدية خاصة.

0: الترجمات الثانية للكتاب المقدس بتقول إن الزوج يجب أن يكون مفتكرا في زوجته، وأن يكون زوجا صالحا واضعا الاعتبار لحياته معها، متفهما لها واحتياجاتها واهتماماتها وأشواقها اليومية الحارقة. جورج لما يرجع البيت وبيلقى في فوضى وبيخش الأوضة وبيلاحظ الحاجات اللي حصلت شنو، بيلقى ولده بحل في الواجب والتانين بيتشاكلوا وزوجته بتجهز في الأكل وظاهر عليه إنه تعبان. جورج ما بيختار إنه ينتقده، لكن بيحيي ولده وبيتدخل في المشاكل بتاعت التانين بصرامة، ولما يجي لمرته بيشكر على كونه زوجته، فده دليل على إنه جورج يعيش مع زوجته بطريقة متفهمة، إنه بيضع نفسه مكانه. رأيك شنو عن الموضوع ده؟ بعد القسيس ما تكلم ليها جيشو بعين لمرته وبيتذكر لما قالت إنها هتتزوجه، لكن هسي اختفت السعادة دي من عيونه وفكر في الحاجات اللي كانت بتطلبها منه على مر السنين دي كلها، وعرف إنه ما كان عرفها معرفة حقيقية، واعتقد إنه دوره المهم هو العمل، ما عرف إنه هي كيف بتفكر في الأمور واهتماماتها شنو والحاجات اللي بتخليها تكون سعيدة أو بتخليها تكون حزينة. طيب جيشو صمم إنه يتغير هسة، صمم إنه يعرفها بشكل أفضل وإنه يعيش معاه بتفاهم وإنه يعامله باحترام ويغدره ويغدر أي حاجة بتقولها ويغدر احتياجاتها لما تتخذ القرارات. في أسباب كثيرة بتتطلب إنه الرجال يتصرفوا بطريقة حلوة، بطريقة ودودة، بطريقة بتاعت محبة. في سبب تمام جدا جدا في رسالة القديس بطرس الأولى الأصحاح 3 الآية 7، وأنتم أيها الأزواج إذ تساكنوا زوجاتكم عالمين بأنهن أضعف منكم، أكرموهن باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة لكي لا يعوق صلواتكم شيء. ده سبب كويس للتصرف بمحبة. أيوة بالحقيقة يا رجال لازم إنه تلاحظوا الكلام ده إذا كنتم متدينين ولا ما متدينين، فإنتوا ما دارين أي حاجة توقف استجابة الله لصلواتكم. وبنلقى سبب تاني في إنه لازم الزوج يتصرف بمحبة، لأنه لما الراجل والمرأة يتزوجوا بيتحدوا سوا يكونان جسدا واحدا. لما يعامل الزوج زوجته بشكل تمام ويهتم بها وباحتياجاتها فهو بعامل نفسه تمام برضه. أسمعوا القراية دي من الكتاب المقدس، الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس آية 28 إلى الآية 29. على هذا المثال يجب على الأزواج أن يحبوا زوجاتهم كأجسادهم، إن من يحب زوجته يحب نفسه، لا أحد يبغض جسده البتة بل يغذيه ويعتني به، كما يعامل المسيح أيضا الكنيسة فإننا نحن أعضاء جسده. أيوة دي حقيقة، لما الزوج يهتم بزوجته ويتفهمها فهو بيعامل نفسه تمام بصورة تمام. احتمال إنه الرجال يخسروا صديق لهم عشان هو بيلاطف زوجاته وعلى إنه بقضي أوقات معاه وإنه بلبي لها احتياجاته وبيهتم بحاجاته وكمان شنو كل نفسه بديها له. أها هنا بيسخروا وبيزعلوا من الصديق ده إذا اعتنى بحاجاته الخاصة. فكروا في الكلام ده، فالاهتمام بالزوجة اهتمام بالنفس. ممكن تتسألوا ليه أقضي كل الوقت ده في البرنامج وأتكلم عن العلاقات الجنسية الرائعة الممكنة بين الزوج والزوجة وعلاقة من الحرية والفرح تجاه بعضهم لحد النهاية؟ عينوا في النصوص بتاع الكتاب المقدس اللي بتوصي الرجال بأنه يحبوا زوجاتهم. طيب عشان نتحصل على نوع العلاقة الجنسية اللي اكتشفناه في تدبير الله لنا لازم إنه يحب الرجل زوجته، يعني الراجل لازم يحب مرته. إذن ده السبب الثالث في معاملة زوجتك بطريقة محبة، وإنه تكون لكم حياة جنسية رائعة. الكاتب جاري سمولي والكاتب تيد كيونغ هام كتبوا كتاب بعنوان لغة الجنس، الكلام الراديكالي ده ما تحاولوا أبدا إنه تحسنوا الحياة الجنسية في الزواج، لكن بالعكس أعملوا على إكرام واحترام علاقتكم، وحتكتشفوا كيف إنه الجنس الرائع طالع من العلاقة بتاعت المحبة بيناتكم. مش الكلام ده تمام؟ أكرموا أزواجكم وعاملوهم كأنهم هدية خاصة، حاجة لا قيمة عالية، وحيشعروا بالأمان معاكم، والأمان ده بيسوق وودي للتغارب في زواجكم، وبيتطور التغارب ده أكتر وأكتر، وهو المناخ المناسب لأفضل جنس. عشان كده الإكرام بينمي التغارب ومنه بيتطور الجنس الرائع. تذكروا جورج اللي اتكلمنا عنه من قبل كده كيف اختار إنه ما ينتقد زوجته وإنه يخلق الأمن لزوجته، وهي ما بتنزعج وبتكون متضايقة لما نجي راجع البيت، هي عارفة إنه بيرجع البيت كزوج متفهم وأب صالح، والمعاملة دي طورت التغارب مع زوجته، وهم بيقوا متواصلين مع بعض بشكل أفضل وأفضل، والتغارب بيناتهم بيقى بصورة كويسة. هنا بيكون المناخ المناسب للجنس الرائع. أغلب النسوان بيشعرن بالإثارة الجنسية حسب المعاملة اللي بيتحصلن عليها. عينوا معي كيف تسير زوجتك جنسيا حسب معاملتك لها. لما تكون لطيف معاه بتتجاوب مع ده، ولما يكون الزوج متفهما وبيفكر في احتياجات زوجته وشعوره ويفهم طريقة حياته ويكرمها ويفرح بها، لما تكون هناك لن ما بتكون في صعوبات بالنسبة لزوجته. كله الله عارف الكلام ده، وهو خلقنا خلق النسوان عشان يشعروا بالإثارة الجنسية بالطريقة دي، وبوصي الزوج مرة ومرة تانية بأنه يحب زوجته. مش الكلام ده كويس؟ الله بيطلب منه أنه يحبها بتضحية، وحتى لو لقى الراجل صعوبة في الكلام ده، وحتى لو أراد أن يقوم بموضوع تاني. استمعوا معانا للغراءة من أفسس الأصحاح الخامس آية 25. أيها الرجال أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وقدم نفسه من أجلها مقدسا إياها. فكروا في علاقة المسيح معنا أو علاقة المسيح مع الكنيسة. المسيح دائما موجود عشاننا وبيتابعنا في المحبة، وما بفرض نفسه علينا، مستعد دائما لعلاقة وثيقة قوية معانا، وداير يكلمنا من القلب جوا، وكمان عن الأمور الصغيرة. المسيح داير إنه يكون معانا بالكامل. نفس الشيء الله داير إنه يكون الزوج محب لزوجته. الدور المدعو له الزوج ده دور عظيم جدا جدا، وما تيأسوا يا رجال، الله ما بيدعونا أبدا أن نقوم بأشياء وهو ما يساعدنا في أنه نحققها. الله معاكم في الموضوع ده، ويمكن زوجتك ذاتها بتكون بتصلي من أجلك عشان تشجعك، وكمان بتكن لك كل الاحترام. ما في زول بيجيد الكلام أو العلاقات دي إجادة تامة. بعون الله بنتعلم نحن الأزواج والزوجات الاقتداء بالله بشكل أفضل، وإنه نمشي في المحبة ونحترم ونحب بشكل أفضل، ومن خلال كل الأشياء دي نتعلم الفرح أكتر وأكتر في زواجنا وبالعلاقة الجنسية مع زوجاتنا. عشان كده يا أزواج، حب زوجتك زي ما المسيح حب الكنيسة، وحبها زي ما بتحب جسدك. أسمعوا وأنا بقرأ أفسس الأصحاح الخامس الآية 31. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد مع زوجته ويكون الإثنان جسدا واحدا. سمعنا الكلمات دي قبل كده في أول درس، كان الكلام بيدور حول الاتحاد بتاع آدم وحواء كزوج وزوجة، وعن التجربة بتاعتهم الجنسية الرائعة وكونهم الاثنين جسد واحد. لكن أسمعوا المقطع الجاي ده. هذا السر عظيم، ولكني أتحدث عن المسيح والكنيسة. انتظروا دقيقة. العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، التغارب اللي ممكن أن يصل له الشخصين، هي تعبير عن المسيح وعلاقته مع المؤمنين وهم والكنيسة. ده موضوع عظيم جدا جدا. علاقتنا الجنسية لما نكون متزوجين بتعكس المسيح وعلاقته معنا كأشخاص أو كجماعة. خلوني أوضح لكم أكتر. إذا كان عندنا فكرة ونشوف حوالينا ونضرب أمثال من العالم تساعدنا على استيعاب الفكرة، الله يفعل أفضل من كده. وعمل أمثلة عشان نقدر نفهم، خلق الآباء عشان نقدر نفهم معنى إنه الله أب. خلق الله العلاقة الجنسية للزوج والزوجة والفرح مع بعضهم والمدعى حتى نفهم نوع العلاقة الدائرة معانا. الجنس كل شيء معه إلى ما لا نهاية، هي تعبير عن علاقة التقارب الدائرة المسيح معانا. ما غريب إنه الشيطان يكره الزواج والكمال الجنسي. لو لاحظتوا قبل زواجكم أنتوا كنتوا معرضين لتجارب ممارسة الجنس، لكن لما زوجتوا الرغبة دي مشت وين؟ ليش الشيطان ما دايرنا إنه نمارس جنس رائع لما نكون متزوجين؟ عشان العلاقة بين الزوجين بتعكس العلاقة بين المسيح والكنيسة. ما تستغرب تعرضنا طوالي للتجربة بأنه ما نضع تقديرا لزواجنا والعلاقة الجنسية مع زواجنا لنمجد الله. البيقدر بقدرته إنه يقلب الأمور عشان ندي أزواجنا المدعى الجنسية، وعشان نخطط لها، وعشان نضعها في أسهاننا، ونكون مستعدين إنه نقبلها لمن تقدم. نخط في الاعتبار لزواجنا والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة. عشان نضع الاعتبار لزواجنا والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة اللي بتدلنا لله، الزيجات بتساعدنا كتير في فهم شخصيته. يا للأسف لما تقول لكم يا نسوان العادة السيئة نشوف صورة المسيح مع الكنيسة، يا رجال أنا برضو بفكر إنكم بتفكروا في حاجات بتدمر الصورة دي. خلونا نتخلص منها ونغدر علاقتنا الجنسية مع أزواجنا ونستفيد منها استفادة كبيرة. نراجع الأسباب الخمسة عن إنه الزوج لازم إنه يحب زوجته. أولا لأن الله وصى بالشدة، رغم كونها قد تبدو فكرة جنونية لكنها أفضل بسبب الله صالح وهو داير الأفضل لنا دائما طرق مستقيمة وهي في مصلحتنا. ثانيا لأنه إذا كان الزوج ما بيحب زوجته فالله ما بيسمع لصلاته، وده موضوع خطير جدا جدا. ثلاثة لما يهتم الزوج بزوجته فهو كأنه بيهتم وبيعتني بجسده. أربعة أنا ما متأكد من إنه كل الرجال بيلاحظوا إنه يمارسوا جنسا رائعا. تذكروا إن إكرام زوجتك ووضع الاعتبار لقيمتها يجعلها تشعر بالأمن، أو إنها بتعرف إنك ما حسيبة وإنت حتكون كويس وطيب معاه، والأمن ده بيخلق التقارب، والمودة اللطيفة دي هي اللي بتخلق مناخ تمام وجيد جدا للجنس الرائع. السبب الخامس لمحبة زوجتك، عشان محبة زوجتك هو الجنس وإلى ما لا نهاية، دي كلها بتعكس العلاقة الوسيطة، العلاقة الوسيطة، العلاقة القوية الدائرة المسيح معنا. كنتم معنا مستمعين الكرام الأحباء في المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. استمعوا إلينا في الأسبوع المقبل عشان تتحصلوا على الهدية العجيبة اللي ممكن لكل زول إنه يقدمها لزوجته وسبب عدم قدرتك على تقديمها. أحبائنا الكرام إن شاء الله نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي عشان تتحصلوا على الهدية العجيبة واستطاعت كل واحد إنه يقدمها لزوجته وسبب عدم قدرتك على تقديمك ليها. أحبائنا الكرام لحد ما نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0537976555 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. تقدري يا دهبايا رأيك شنو في العنوان ده؟ تعالي أسمع الحلقة دي لأنه خاصة جدا جدا لك.
2: ازيكم كل اللي بتسمعوني واللي بتشوفوني على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. ازيكم يا دهبايات، ان شاء الله انتم كويسات تامات لعمات لافاقدات لمفقودات. كيفكم؟ لينا طولة زي ما بقولوا. طيب تعال نيجي قراب الليلة، عايزين نتكلم برضو عن حاجة فيها تفاؤل كده شوية. حلقتنا الليلة عارفين حتكون عنوانها شنو؟ بتقدري. بتقدري يا دهبايا، بتقدري تعملي، بتقدري تكوني إرادتك قوية وتعملي كل اللي في نفسك وفي مزاجك واللي انت عايزاه. تعالوا نشوف كيف الكلام ده. إرادة قوية يعني شنو؟ يعني أنا لما تكون في نفسي حاجة بطلع الحاجة دي لي برا وببدأ أعمل فيها وأعمل مشروعي وأسس فيه مشروعي. كل زول جواه حاجات، كذا حاجة. أنا دايرة أبقى بيزنس أمان بس ما عارفة أعمل شنو. هأفضل مطبقة يديني كده لبتين. أنا لازم أطلع من المربع اللي أنا فيه وأمشي خطوة لقدام. أبقى بيزنس أمان أبدأ من الأول. ما هو مشوار المية ميل بيبدأ بخطوة واحدة بس يا دهبايا. لو أنا مشيت الخطوة الأولى بعزيمة ويصار، همشي الثانية والثالثة والرابعة وأكيد الخطوة المية وأقدر أصل فوق القمة. بس لازم تكون في الأول زي ما قلت لك عشان تبدي أي مشروع يكون عندك إرادة قوية ويكون عندك إصرار وعزيمة وصيغة بي الله وصيغة في نفسك أنت يا دهبايا. خليكي واثقة في نفسك، خليكي واثقة في إمكانياتك الفكرية قبل المادية، خليكي واثقة إنك أنت بتقدري تديري المشروع ده يوم بعد يوم وتنميه، وخليكي واثقة إنه ربنا هيقدمك. شاوري ربنا، أوعدي في صلاة وصلي وقولي يا رب أديني نعمة وأديني حكمة إني أنا أدير المشروع ده وأكبره وأنجحه وأكون شاطرة فيه. حاجة تانية يا دهبايا، ما تسمعي كلام الناس اللي بيقول لك لا وحتفشلي وأصغيرك. مثلا واحدة لو عايزة تعمل تجارة بالأقساط حيتاجي واحدة تانية وتقول لك في واحدة قبل كده عملت تجارة بالقسط، الناس ما أدوها الأقساط في وقتها وراس المال بتاعها انتهى وفشلت. حتقول لك واحدة تانية انت التياب اللي بتجيبيها دي لو سمحة حتلبسي منها حتفشلي لأنه بتنقصي في راس مالك. بس انت يا دهبايا أكتر واحدة بتعرفي نفسك، أكتر واحدة بتعرفي إمكانياتك، أكتر واحدة بتعرفي إنه إرادتك قوية قدر شنو. التوب اللي بتجيبيه عشان تبيعيه ما حتلبسيه يا دهبايا، انت عارفة كده كويس. بس ما تردي عليهم، خليكي انت في قوتك وجبروتك، خليكي انت في طموحك وأملك في بكرة، خليكي انت واثقة في نفسك عشان انت لو بديتي تردي وتسمعي وتفكري بنفس طريقتهم عمرك ما حتمشي الخطوة الثانية. خلي ردك ليهم يكون عملي. كل زول بيقول لك راي اسمعيه منه بس انت ما توافقيه في الراي وانت ما تتأثري بالراي في نفس الوقت عشان تقدري تمشي زي ما قلت لك خطوة تانية وتالتة. قولي أنا بقدر كل حاجة في المسيح اللي بيقويني. أيا كان مشروعك، لو كنت عايزة تتاجري، لو كنت عايزة تخدمي، لو كنت عايزة تجيبي فكرة جديدة، لو كنت عايزة تعملي حاجة جديدة المجتمع حتى ما يتعود عليها بس الحاجة دي صح وإنت عارفة إنه دي صح وعارفة إنه دي بتقوي علاقتك مع ربنا بس مجتمعك ما بيقبلها وعارفة إنها برضو ما بتأثر في المجتمع سلبا بس في حاجات عادات تقاليد حاجات نحن دعوتنا عليها ما قادرين نكسرها. قولي أنا بقدر في المسيح اللي بيقويني وأطلعي من المربع الأول اللي انت واقفة فيه وأبدي مشروعي زي ما بقول لك، لو كانت خدمة، لو كان مشروع تجاري، لو كان أيا كان المشروع. بس انت كيف تلقي الإرادة والملكة القوية اللي تقدري تبدي بيها وما تسمعي زي ما قلت لك كلام الناس اللي بيقول لك لا انت ما بتقدري وانت ما بتعرفي. خلي ثقتك في نفسك وفي ربنا قوية قوية قوية يا دهبايا، لأنك مجرد ما انت شكيتي في نفسك وشكيتي في قدرة ربنا انه ينجحك اكيد كده بتدي فرصة للناس اللي ما عايزين تنجحي، الناس اللي بيهروبين كتو، فاهماني؟ الناس اللي بيهروبين كتو وبقولوا لك انت ما بتقدري وانت ما بتنجحي الدرب ده حيوديك للهلاك، لا قول لهم استوب لو سمحتوا أجيفوا لحد هنا، أنا بقدر وأنا بنجح وأنا بمشي وأنا بكمل مشواري.

0: أبدي مشروعك بالعندك. الحاجة اللي عندك حتى لو كانت بسيطة، شوفي إمكانياتك فعلا قدر شنو. وإنتي بتبدي مشروع أو بتبدي أي حاجة، لازم تعرفي إمكانياتك قدر شنو وتقيميها التقييم الصحيح. عشان تعرفي تبدي أي بداية، لازم تقيمي الحاجة المادية اللي عندك. لو مشروعك فكري مثلا، قيمي أفكارك. لو مشروعك إبداعي، قيمي إبداعك. هل أنا وصلت لدرجة من الإبداع أني أنا أبدأ؟ لو لا، أنا عايزة أجود، أنا عايزة أخش كورسات مثلا، أنا حأنمي الموهبة اللي عندي عشان لما أبدأ بداية تكون قوية. لو مشروعك خدمي، شوفي هل أنت قادرة تتواصلي مع المجتمع وتخدميه؟ أي نوع من الناس حتخدميهم؟ لو مشروعك تجاري، هل أنت عندك القوة المادية أو القوة المالية أو رأس المال الكافي أنك تبدي مشروع كبير؟ لا، ما عندك رأس المال الكافي أنك تبدي مشروع كبير، أبدي بمشروع قدر رأس مالك، بلاش ديون من الأول. أبدي بالعندك، أبدي بالمشروع العندك السقير، نميه شوية شوية، ويوم بعد يوم على الأقل تكون عرفتي السوق. لو حتاخدي غرضي ولا حتاخدي مشروع كبير أو عايزة تكبري مشروعك، أنت بتكوني عرفتي السوق فيه شنو والطلب شنو والعرض شنو، وأنت بتقدري تعملي شنو، وأنت بتقدري تصلي لحد وين في برنامج البيع والشراء ده. وزي ما قلت لك، لو مشروعي خدمي، قيم المجتمع اللي انت دارة تخدميه. انا ما ممكن اخدم مجتمع وانا ما بعرف لغته مثلا. لازم تكوني بتعرفي لغة المجتمع اللي انت عايزة تخدميه. المجتمع ده لو كان اطفال، لو كان اطفال مثلا ذوي احتياجات خاصة، اعرفي عنه اكتر قبل ما تبدي الخدمة. يعني حاولي انك تأهلي نفسك حتى ولو بكورسات قبل ما تبدي اي خدمة او تبدي اي حاجة تعمليها. لازم تكوني مؤهلة لها، لازم تكوني جاهزة لها، لانه لو فشلتي في الاول دي حاجة صادمة جدا وحاجة بتوجع جدا، حاجة بتزح، يعني انا ما بقول لك بتلغي ثقتك في نفسك، بس بتزحزح الثقة دي شوية. ونحن ما عايزين نزحزح الثقة فينا، احنا عايزين زي ما قلت لك نكون واثقين في نفسنا، نكون واثقين في الله، وبعد كده نمشي في مشروعنا خطوة بخطوة بخطوة، بنقدر نصل لحد الآخر، بنقدر نكمل لحد النهاية. بس زي ما قلت لك، خطوة بخطوة. أول سؤال حتسأليه، لو أنا بديت مشروع حتواجهني مصاعب؟ أيوة حتواجهك مصاعب، ما في حاجة بتستاهل. زي ما بقول المثل السوداني، ما في حلاوة بدون نار. أنت لازم تتعرضي لضغط شديد، تتعرضي لنيران كثيرة، حتكملي فيها لحد الآخر، لحد ما تنطفي براها. لازم تتمسكي بقوة إرادتك، تتمسكي بقوة عزيمتك، وتعرفي إنه المشاكل موجودة في طريقك، وإنه ما بالساهل، إنه حتواجهك مشاكل كثيرة جدا، حتواجهك ظروف كثيرة مختلفة، تكوني مجهزة نفسك لها نفسيا معنويا، إنه أي مشكلة حتلاقيني أنا حكون هادية وححاول أحل المشكلة ببساطة. ما في مشكلة ما عندها حل. لو أنا بديت مشروع البيع بالدين ده والنسوان الدينة من التياب وبنرجع لي القروش، أنا أكيد حألقى وسيلة أجيب بيها القروش حقتي من النسوان ديل، أمشي لهم في محل صندوق الجبنة، أمشي لهم في البيت وأشرح لهم ظروفي، أمشي لهم مشيات متكررة. كل مشكلة وعندها حل، برضو في الآخر أنت حتتغلبي عليها بالحكمة وحسن التدبير. أستشير ناس في مشروعي؟ أيوة يا دهبايا، نحن ونحن بنعمل أي حاجة لازم نستشير ناس حوالينا بيكونوا سبقونا، عندهم الخبرة في الحاجة اللي إحنا حنعملها. بس قبل كده أنا لازم أستشير ربنا، قبل كده لازم أصلي، بعد كده لما أجي أستشير حد، ما أستشير أي حد. زي ما قلت لك يا دهبايا، تستشير الناس اللي عندهم الخبرة والمعرفة في الحاجة اللي أنت حتعمليها. ومع كده لازم تختاري ناس مشهود لهم بالصلاح، عشان في ناس برضو هم لما يكون عندهم خبرة في حاجة ما بيحبوا حد يجي ويتفوق عليهم. فأنت استشيري حد مصلح له، مشهود له بالصلاح، حد بيحب الخير لكل الناس، حد معروف عنه إنه بيحب الناس تنجح، وتشاوريه في مشروعك عشان هو ده الشخص المناسب اللي بيديك كل الخبرات الكافية وكل الحاجات اللي عنده، وبيدعمك وبكلك معين في إنك تقضي مشروعك ده وفي إنك تنجح فيه. أما ممكن تستشير زول فتجي النتائج عكسية. مثلا لو أنت عايزة تخدمي في حتة معينة، أو لو عايزة تبيعي حاجة معينة وتعملي مشروع تجاري، حيقول لك هو السوق هسي في زول لاقي يأكل عشان يشتري الحاجة دي، ما بتتباع، ما عارف، ما في قوة شرائية. وأنت يا مسكينة حتسمعي كلامه وتكفلي وتقعدي بدون ما تبدي، بس انتي عشان تقدري وبتقدري اكيد استشيري الزول القلب مفتوح، الزول اللي بدي النصايح ما منتظر منها حاجة، الزول اللي بديكي نصايح وخبرات بمحبة، ودي بتفرق كتير صدقيني. لو زول اداكي نصيحة بمحبة وهو رضيان انك انتي تنجحي وعايزك تكملي في مشوارك، بيفرق كتير من زول بديك نصيحة مجاملة او بديك نصيحة مدمرة او بديك نصيحة ترجعك 3-4 خطوات لورا. وانا ببدأ مشروعي لازم اخلي بالي من حاجات كتيرة جدا، زي ما قلت لك في الاول اتوكل على ربنا واقول انا بقدر اعمل كل حاجة. تاني حاجة لازم انا اعمل دراسة جدوى. دراسة جدوى دي شنو؟ يعني انا اقعد مع نفسي اشوف امكانياتي لحد وين، انا بعرف اعمل شنو وانا ما بعرف اعمل شنو، الحاجات اللي انا بعرف اعملها واطور فيها شنو، والحاجات اللي ما بعرف اعملها ما ابدا فيها. يعني انا لو ما بعرف احسب مستحيل ابقى تاجرة، انا لو ما بعرف اتكلم، لو ما بعرف لغة المجتمع الاخاب مستحيل ابقى خادم في مجتمع او اقدم خدمة اجتماعية، لو انا ما بعرف اصب طيارة اكيد ما هقول انا في راسي كده انا نمت كده وحلمت اني انا سايقة طيارة، لازم انا اكون درست علوم طيران. لو انا ما بعرف ابقى مثلا ما بعرف اتعامل مع المجتمع المفتوح او انا زولة ما منفتحة في التعامل، اذا ما ينفع انا ابقى صاحبة كافيه او ست شاي او في مطعم، ينفعني حاجات تانية. لو ما بعرف اطبخ ما بعرف ابقى طباخة. فانت شوفي اهم حاجة الحاجات الجواكي اللي بتقدري تعمليها وانت مرتاحة وانت بتلقي نفسك فيها وعندك فيها خبرة مناسبة، وتطور الخبرة دي بحاجات تانية تدرسيها او تبحثي فيها او تعمليها. إن شاء الله كلكم تقدروا يا ذهب عياد تبدوا مشروعكم مشاريعكم الخاصة وتستمروا فيها وتكملوا لحد الآخر فيها وتنجحوا. أشوفكم كلكم رائدات مجتمع، كلكم ناجحات. لحد ما ألقاكم في حلقة تاني، كنت معاكم أنا هيفا صالح، مع السلامة.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوسنا وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبتسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابة إنك تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود

تسقط على الساتلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مرة تانية، وبقول لكم حبابكم مع أولى الترانيم الماشين نسمع عليها. يلا مع بعض.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة، وبذكركم أعزائنا المستمعين إنه الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض، وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع عليها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع عليها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك، ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. سوري، أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها، لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك، وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت تزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية، ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك، وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف تغيرت والناس اللي تعاملنا معاهم تغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، هنختار شنو؟ هنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خذلت نفسك وخذلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حب أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف تبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو

هنا ما يعني ما معناه انك تكذب عشان مصلحتك. ممكن معناه انك تختار الوقت والطريقه المناسبه عشان تقول الحقيقه من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده نكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين انك تكون مرن وتراعي ظروف الحياه وظروف الناس وبين انك تبدا تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف انه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركوكو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكده، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع لها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو، نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده، في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه. يعني من الكلمات اللي قاعد يعني أنا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحة، ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي إحنا بننزلها هنا، لأنه بصراحة بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزية حقيقية في القلب. إذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ، وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني الزول مثلا يغير من واحدة من حاجاته، أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف، ولا بس بيشوفه أبيض وأسود، ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه، والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه. لكن يعني ممكن يكون العكس تماما، إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك، والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبيقى يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها، هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك، وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا، إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا، هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاتيها كانت مغلوطة، ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهج وتعملها نهج في حياتك، تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين، فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية، موضوع ممكن يكون صعب شوية، لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه، محتاجين نتمرن فيه، محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0535 76 56 35 39 9، وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر أون فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع إنجي واترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، واحد تسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضو اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل

ساعات همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والإضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت إضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معينا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز بيهتم بكل تفاصيل حياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تظهر لنا، كيف نوغي نفسنا من الأمراض دي وكيف نعالجها إذا ظهرت لنا. كمان بيهتم بصحتنا النفسية، بيهتم كمان بالتغذية بتاعتنا. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن التغذية، شنو هي العناصر الغذائية الأساسية لحياتنا. في الحلقات الجاية بنكون في سلسلة عن أمراض الجهاز الهضمي. الليلة حيكون موضوع حلقتنا مهم جدا جدا عن مرض النزلة المعوية، مرض منتشر بصورة كبيرة، يمكن مرض مزعج بالنسبة لكثير من الأشخاص، لكن كمان حنعرف في الحلقة إنه من أسهل الأمراض إذا اهتمينا به، ومن أسهل الأمراض إذا عرفنا كيف طريقة علاجه. خلوكم معانا، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامج صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. تكلمنا قبل الفاصل عن أنه حنتكلم عن النزلات المعوية. عايزين نعرف مع بعض شنو هي النزلات المعوية. النزلة المعوية هي التهاب بيحصل للجهاز الهضمي نتيجة للإصابة بفيروس أو بكتيريا معينة، بيكون في الغالب عن طريق أنه بنتناول طعام ملوث، أو ممكن كمان يكون عن طريق قلة النظافة الشخصية، أو أنه تعاملنا مع شخص مصاب بالمرض. نتيجة لهذه الإصابة ممكن يحصل لنا أعراض كثيرة ومختلفة، هنعرفها مع بعض. أول الأعراض الممكن تظهر هي طمام أو غثيان أو شعور بالاستفراغ. الحاجة الثانية الممكن تحصل معنا هي إسهال. الإسهال بيكون أنواع كثيرة، ممكن يكون إسهال مصحوب بدم في بعض الأحيان، وممكن يكون ما فيه دم. ممكن يظهر ألام في البطن، ممكن تظهر ألام في العضلات، طبعا أكيد بيظهر فتور شديد، يكون صداع نتيجة لفقدان السوائل، ممكن يظهر ارتفاع في درجة الحرارة. والأعراض دي بتختلف من شخص لشخص، بتختلف كمان حسب شدة الإصابة، وبتختلف كمان على حسب نوع الفيروس المسبب للنزلة المعوية. هنتكلم مع بعض عن طرق علاج النزلات المعوية. كيف ممكن نعالج النزلات المعوية في البيت؟ هل ممكن إنه نتعالج في البيت ولا ما ممكن؟ طيب شنو هي الطرق الممكن نعملها؟ هل النزلات المعوية أمر خطير محتاج إنه نمشي مستشفى ولا لا؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. في العادة إنه النزلات المعوية بتبدأ أعراضها في النقصان خلال أيام أو ساعات، على حسب شدة المرض زي ما قلنا، وعلى حسب نوع الفيروس المسبب للمرض. وبعض الحاجات الممكن نعملها في البيت عشان نخفف الأعراض، أول نصيحة ممكن نأخذها هي نشرب سوائل كبيرة جدا. سوائل مهمة جدا جدا في حالة النزلات المعوية. في كثير من الأفكار الخاطئة إنه بيقول لك إذا أنت عندك نزلة معوية لازم تصوم عشان تعالج النزلة المعوية. بالعكس، أنت مفروض تأخذ كمية زيادة شوية من السوائل عشان تغي نفسك من خطر الإصابة بالجفاف. الجفاف هو السبب الرئيسي للموت يمكن من النزلات المعوية، بالذات عند الأطفال. فبالذات الأطفال محتاجين أن نديم سوائل كثيرة جدا، وحتى إذا الطفل بيرضع بيحتاج أن نكتر الرضاعة في الفترة بتاعت النزلة المعوية. الحاجة الثانية الممكن نعمل أنه نتجرب أنه نشرب الكافيين أو القهوة أو الشاي، لأنه الحاجات دي كلها حاجات مدررة للبول، وإذا ضررنا البول حنكون فقدنا سوائل أكثر من السوائل اللي أصلاً الجسم فاقدة. النصيحة الثالثة الممكن نعملها هي نتناول الطعام المناسب. نحاول نتناول أطعمة سهلة الهضم، ممكن نعمل شوربة، ممكن نعمل سلطات بسيطة، ممكن نتناول أطعمة بيكون سهلة الهضم للجسم. البطاطس، الحاجات زي دي بتكون سهلة شوية في الهضم، ونتجنب الأطعمة اللي بتكون صعبة الهضم. نتجنب الدهون، الأطعمة المليانة بالبهارات، الأطعمة اللي فيها شطة. نتجنب الألياف، لأنه الألياف بتزيد من حركة المعدة وبالتالي ممكن تزيد لنا الإسهال. نحاول نتجنب الحليب كمان. الحليب واحد من الحاجات الممكن ما تنفع مع بعض الأشخاص المصابين بالنزلات المعوية. أهم حاجة هي نناخد راحتنا كافية جدا عشان نقدر جسمنا يعوض الحاجة الفقدة. في حاجات تانية ممكن نتناولها هي بتساعد من تخفيف ألم المعدة، وبتساعد من تخفيف أعراض الإسهال، وبتساعد من تخفيف أعراض الاستفراغ، زي الزنجبيل بالنعناع، حاجة مفيدة جدا جدا، زي شراب القرفة الدافي، الليمون، لأنه الليمون زي ما قلنا تكلمنا في التغذية عن أنه ملان بفيتامين سي. فيتامين سي بيساعد جهاز المناعة كمان أنه يصدى للأمراض دي. طيب أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حنجي نتكلم عن 200 أنا أمشي لدكتور، و200 تكون الأعراض صعبة ما حينفع أعالجها في المنزل، لازم أمشي المستشفى. حنطلع فاصل ونرجع مع بعض.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. زي ما تكلمنا عن النزلات المعوية وطرق علاجها وأعراضها، كنا آخر حاجة نتكلم عن كيف نعالج النزلات المعوية في البيت، وهسه هنتكلم عن إنه 200 أنا أزور دكتور بالنزلات المعوية و200 ما ينفع يتعالج في البيت. حازور دكتور لما الإسهال أو الاستفراغ يستمر معاي لأكثر من 24 ساعة، ولما يكون في زيادة في الجفاف. زيادة الجفاف أنا بحس بها لزيادة في نبضات القلب وجفاف في اللسان، أو إنه الإسهال والاستفراغ مستمر مع إنه أنا بشرب سوائل وبعوض، لكن لسه الإسهال والاستفراغ مستمر. الكلام ده كمان بالذات بالنسبة للأطفال. الأطفال يا جماعة لازم إنه وقت ما نحس إنه الطفل نشاطه قال لي والإسهال بتاعه والاستفراغ ما بيجيف مع التعويض، لازم يمشي لدكتور. كمان حنمشي الدكتور إذا لاحظنا وجود دم في البراز، حنمشي الدكتور إذا في ارتفاع شديد في درجة الحرارة. دي الأسباب الممكن تخلينا إنه نمشي الدكتور طوالي بالنزلات المعوية. حنتكلم في آخر جزء من حلقتنا الليلة عن الوقاية من النزلات المعوية. أول طريقة للوقاية معانا إنه نغسل الأطعمة قبل ما نتناولها. نغسل يدينا تمام بالماء والصابون قبل الطعام وبعد استخدام الحمام. إنه نغسل كمان الآنية اللي بنستخدم فيها الطعام، نتجنب إنه نأكل من الباعة المتجولين. كده أعزائي المستمعين بيكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم عن النزلات المعوية. تكلمنا عن النزلات المعوية هي شنو، تكلمنا عن أعراضها، تكلمنا عن كيف كمان نعالجها في البيت، تكلمنا عن إنه كيف وقت الأعراض تزيد لازم يمشي لدكتور. أتمنى إنه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم. شكرا، وكده وصلنا لنهاية حلقتنا.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما القيل بيشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح انا فرح.

0: لحياتك. هل بتعرفه؟ وهل مهم إنك تعرف الكلام ده ولا لا؟
1: حمونا من تنسيت مرحبا بكم يوم دي بحريان جنت حاجيتو رب قل آدمي حريانكم هبيو وقل حري أكيد وسنيت وعقلكم هبيو أكيد من سنيت قل فرق كم سلومة قبيل سنيت وقبيل أكيد قبيل حن وقبيل سلام قبيل أكيد وقبيل بدا كليتا كم حلايا ومنن قل حري ورب حريانكم هبيو وإرادتكم هبيو كأدور حتى براتي قل يجيس من الحزي براتي قل يجيس ومن الحزي بقاوي كراتي وشاكف من كليتو من دحرة ورب الحزي قل آدمي سنيت قل حري لكن لكيت من الحري ربكم يمنعو وديهكم يجاوكي وتسنيت عقبلكم يلبلو حريانكم هبيو كمن الحزي سنيت قل حري ومن الحزي اكيت ثبت اللي سنيت قل حري وقلنا نفعنا قل حري وتل حرينا والحزينا سنيتنا كمتا عند أمرنا إرادتو قلنا حزي وقلنا للعوتنا ولا سدينا كم سلهوما قلنا رفسنا ليه تقلينا مبر علاقة نسل بعدام قتلقنا ومسل خالقائنا قتلقنا وفت قلنا مبر وبعدام قلنا سدي وحق الله ترف شكرا قلنا شكي وقل كل آدمي كم آدمي اندريناهو قلنا حشمو وقلنا حبنو وبعدام حبنا وحشمنا وسدينا من قبي قلنا نفسنا سدينا بهلكتو وسلامنا عقل ونايلب نركب ومسلومة قصانة نركب وعوت نركب وسلقر نركب ومن طمع قلنا تنجيه ومن إبي ومن حسد كطمع وبي وعسد دول حقو هلا حرب هلا وكيت هليت وحلاك هلا ودي بالدنيا بزوح دمار نتخلق كل حروب لنريو من إبي ومن أنانيت ومن طمع ومن حسادت لتبقى ساتو السلام جن حزي أول السلام بسلف دي بلبنا ودي بعقلنا وتفكرنا قلنا مزبنا حقوه سلامة كل الدنيا قلنا مزا قدر ثبت اللي يقول سلام جن شكي من جوانا وحريان سنه نحري وحريان سلام وقبي سلام قل نسبت ومن قبي حرب وقبي حسادت وقبي يبي وقبي طمع قلنا على وطبنا دول لي لحيوت لنعينا بسلام لتملأت وطمانينات وبقصانات لتملأت ومن اكيت ومن حروب ومن ابي ومن حسادت ومن طمع لريمة قبي ودول لي معنات وطمطم ركب حيوتنا هدف قلت تركب ومعنى قلت تركب حريان سنة نحري وحريان ناقن عقب وكل وقت لسن ديبو اقن رأي وطقن ناتكر بسلهما في التبعدام وصديتهم اقن حزي بكل بنا هلنا حبونا ما تنسيتنا ازي من حميت اقن ندحن ومن انتقاد وحميت عدام وغلطهم قلين عقب ولكيت ليه تقلين رأيه وسنيت قلن رأيه لو الدواء وقدام قلن شجع وقلن نبني وقلن نداك وقلن حنفس وقلن ندمر وقلن حالك وقدام قلن شجع ولا سنيت لو الدواء ولا قدورة قلن عول قلن حبة وقلن تمنى واللي قدورة ديبا لقلن تحاضر روم وقلن سديوم وكل وقت عادمي مثل قدام عندنا تعامل كما آدمي لذهب للحزي ودي مأول الحفر دي مدر لذهب كل ركب كذهب من الحزي وروت آدمي بزوح عجب الركب وبزوح إيمان ولي نفق عجب وحوز ركب لكن يتون الحزي ميتو لذهبتو كباله كله وانتباهو وتركيزو دي بجعبل كل قباله دي ميتو لركز حازيهو ذهبتو كلا سنيت نايا آدمي دي بقن ركز وبقن نتنفع ولا آدمي كما آدم بقن رأيو وكل وقت قدام قلي نتهم وقلي نحمي وقلي ننتقد قدام سروم من نسنيت لعورو ولا كيتلو كوروت آدمي

0: سنيات صفات من بو وسن أدب وحتى ليتا أكيد لسعى وسع لسنيات من العورو والحتى الأكيد نقللو كلهم قدام اللهم سوى لفتهم وأكيد قلروا ليتا أبعنتاتهم ومن سنيات قلعورو تود ولفهم كلا سنيات إلى الرؤى والحمام ننفس ونعلب ونعقل صبت قبا من نقل نتنجيه وسنيت جنرئي وكل وقت لوردت جنرئي وقلتهمنا سرهم قدام لكن لنباتات لقررم ولا فريتات من ندعورو لأشواك لرو ولهم قدام اللهم سعادة وفرحات ولا وقي ركبو ديما دي بحلاق وديما دي بحم ودي بقم وطره ولكيت ولكفت يقلر أو عمل ولا لتره ومن ناس النيت العورة والكمالت بال كباية سرملت من الرو لكباية سرملت يلبلو لكباية سرة براقو أهلا لبلو كلا براقو ليت للرو ولا سنيت للرو لكباية سرملت هليت لبلو كملت لرؤو لهم ولهم لبراقو للرو لملو لسر لملو من العورة ككل وقت دي بسنيت نركز وقدام قلين حمي وقلين انتقد ولا سنيتهم ولا قدرتهم قلنتهم من بنا حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا يود قدام دي بقنتها قيتو ود قدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت لها بتنفع من قبي بزوح قلي دي وبزوح قلي انجز سبت قدر وقال لهم أسأل الله أجيال شغل سني ودقوب إقل الحدق سبت قدر أبا نايو عقل وبا نايو قدرات إقل نافع من قبي بزوح قليلة قدر نايو قدرات دفنية من قبي كم سقر وتتقرص نامر فبسحام قدام لقدرات لنا عقل لتهيبتهم إلى تنافع أبا كتا كم سالح حسينا للدفن ولا سقر سقر سبت إلي أبا قدرات لربلها بيناتا إقل نتنافع وهدفنا عند عملنا يقولوا خطة جن تهلقنا وستات والهدفنا جن بصح جن نشكي ورأي جن تهلقنا وتبرهت جن يجيس ورأي ربلها بيناتو وهدف لربلها بيناتو يقول لا تخلقنا يقولوا جن أنجز عمل ولا لك نشكي وببناتو وقت جن نتنفع ولا بنات حيلة كلها أبا جن نتنفع وجن نشكي وجن نأنجز دول هي قلوا قدام وجن نفسنا بزح جن يدن قدر كل نجحنا يا آدمي يقول نفسه ليت عندي قبي يقول كل تقود قدام ويقول الدنيا يقول ينجح ويقولهم يقول لسده يقول نفسه ويقول عدو ويقول عائلته ويقول كل الدنيا سدعي تقول الهب لو يجبوا آدمي وبزوح قدرة ندبو وبل إلي تنفع إلا آدمي اللي قدرته لعبدا ولا دفنا ولا قبرة يقول يقبأ بقدرة رب الهبيوتا يقول تنفع تل الحزين ربي وكلهم سبأ أمر كناتوا لنا سحونا ومكرونا كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنافعوا وهدفهم لأمروا ورأي لبهم ومن نسأل مدي برهت لفقروا ورب الحزين قلهم ستات عند أمروا بقدرتهم لتنافعوا توم كبقدرتهم لتنافع هتوتو لا نجاح لركب وقدرة لركب قال قدرة رب لها بيناتا اقل نتنافع با وقل نعابيا وكم سري هما اقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قلتها لقلنا وتعليم قلتها لقلنا كالعقل لناينا التعليم قلنا وعلو ومهارات قلنا ركب وقل نفسنا قلنا سدي وقل الدنيا قلنا سدي للحزيننا كبزحام اللهم قدام لقدرات لبوم فنتو قدرتنا عقريت ربنا يحبهم دي قبي لقدرت ربها بيوم تبلت نفعوتهم لقدرتهم بلت نفعو هيني ديما دي بحقلان ودي بدا ودي بتحت لنبرو واتوقل لي قيسو وحتى لي ركبو ودي بالدنيا فرحت لي ركبو سلام لي ركبو ولا ترسعو وترسع لنبرو والدنيا لترسعتهم وتحقلان ودي بقيمة مبرو لنبرو اللوم لقدرت لنا يوم بليتنا فاوتو. تلقلت لناينا اجنتنا فعبا وجنس حلا وتمعل من عملو العقل لناينا وتعلم وتأمرت جنتنا فعبو وأمرت دولا نركب أمرت بهالت برهت نركب وبرهت قسنا من جبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح إيه قبقت من جبي دي بحمقنا ودي بمدهر النبر كبقدرتنا قدرتنا فعت المكرونة سب أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا إجن أسني وقلنا نتعلم ومهارات قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا لسدينا دي كلنا حزيو لنبازح بتعليم وقل وقت عدام قلنا نستقبو والدنيا كلها قلا سعادة وسلام قلنا مزي ناينا هدف وناينا ترت قلنا تلهي للحزينا كبلا قدرتنا قدت نفعنا بزوح قني دا سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبت هبين ربي ومن حيوان سبت فنتي قلوة عدام بعقل وبلب قلنا تنفع عبا واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا نسمعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا اقل منابرتنا معنت وهدف ابلت من راح قد تقبأ والتنحزي وقلنا بصح وعوتك نركب وديما قلنا في قدة وطلبنا قلنا قبا اتفانيكو حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا سلسلة حداس إلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس الإنسان إجلا وكل قدام للسألة كم سأل إجل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميجي الإيدة بيه رب إجل مخلقين نتلمدر ميت هدفو إجلية إرادتو إجلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن ده سمعناهو إتمعلقنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل دي با أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا نركب ككل قدام للسؤال سؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسل علاقات قل يدي بيه كم سليهما من انزعاج ومن مشاكلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبيه كقدام كل تحلق كحلق متنفع متزيد قليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمره ودع الدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أنت يكبي ربي اقلو وقل اتلو كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل قب أنت يكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل العباد دول هبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول الخلاقة بسلف آدم وحواء دول الخلاقة ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي بجنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود آدم ربي دي بالدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتيه هو دي اللي بو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل يدبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجبو كما نابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت تركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قل الكري كدي بيدربي دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفة أمر وبهدفة تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطة لألبو اللي لبادي ولا قاويتو
1: حبونا ما تنسيتنا دي بحلفة ربي إجل هدفكم خلقينا وقناي ستات إجل أتمم كم خلقينا وقدرت فنتيت كم هبينا رئينا ويوم ربي رأيكم هبينا وعقلكم هبينا نمسلوما ستاتكم وداقنا وبر أي قلنا تمرح وهتلا وديا قلنا ستات وبقنيجيس وبقبيو قلنا تمرح وحبريه بقنيجيس كرأي هبينا كرأي ندم بالميت رأي رأي بهلت ناي اللي برأيتو ناي انتات يقبي ناي انتات ندي يقبي كانتات لقال نحب زحتو لكن للرأي اللي بتلب له كانتات فزا إيه لرأيه لبتل لرأيه ولبت لفكر وعقلت لفكر تعقل لهبينا ربي كم سلومر أي هبينا اللي يلقن البو جنب صح وواجب قتل الحذية دي بالدنيا هل يتكلا خلقينا قتل الحذية قلنا جنب صح الحذينا يقولوا جنب داير الحذينا سنة الليل كل سنة الله أقول لك الحذية وقول لك النمبر كم قبيل جنب جيس وواجب قتل هبيناتو جنب أتمام رأي هبينا كم مرة إلى تمرح السلمات للعم بدبد والحتم دم وقعول لتمرح والسلمات لجيس وبعور لتمرح كرة آدمي بعور لتمرح كمس العور عور لمرحته كعور عور من المرح دي حفرة وقوق ليتهم عور قلين تمرح ابرأي قلين تمرح تقول حزين ربي وقلين تقشش وبمسلنا قلين يجيس وبلمت قلين يجيس فلان ودايا أنا مودايا كربي قلت حاجة جي الحزينة ورات بعد قلت نمسلي الحزينة ناينا كرن ناينا بصمات ناي كعبي ناينا بزح فنتوي حلا قدرتنا فنتيت من أحد وربي نسختي يودي من ورات بعد وروكا ابرأي نايو وبستات نايو فنتيت حيلة بيو اقل فنتوي واجب كرأيي قلن حزي وبرأيي قلن تمرح واجبنا وبلا مدقلين يجيس كرب لا خلقين نقلة من على وطنا من قبي بعد قلن مسال حزينا من قبي من قبينا رب الحزي قلن على وطنا وقوينا بارتو كقل كل سرير وقل كل حيوان وقل كل سمكة ربي فنديد قدرات حبا وقل حزي بقلن بر كورت قاب من قبي قاب كم سلقاب قل لنبر وكم سلقاب قل لعول وقل لنفربو قاب كم سلحقل وكم سلديرها قل لنبر ألو لكن أوراد قاب لقدرة ترسع من قبي ومسل دوره نبرا من قبي ديره لو ودي يودي والحنافل وقما يمدي بنبر لكن ربي قل لنفر تلخل أي ربي قل لنفر وأسما قل لعول وفنتير حيلتها بيو دير هما حيلات بعدت وواجب بعدبو ككل حيوان وكل حشرات ولقبات كلها رب الفنتو يحدف قلقه كلاقاب لكم ديرها لنبر وديرها لقلد حيلتو لترد لبوتو ولا دنبر لفداب لبوتو ولا عجفر لبوتو ولا قدرة ناي نفير وناي عويل كلها لا بده وكم سلديرها نبر احنا مورد بعد حاجة قنا من قبي من رأي الرب الهبيناتو على وطنا وقيمة كرعتنا فنجيل وقيمة قبات فنجينا وفنجيهو ولا قبينا على ظلمتنا بهلتو ابنوسنا رب برهت للحزقنا احنا ظلمت حرينا من قبي تظلمت انجيس ومحياة لنعينا معنات وهدف تسين وطمطم كالحياة لنعينا معنات وطمطم قلت ركب ابرأي لتمرحت وستات لتمرحت كم سلهومة رب الحزية قلنا ستات وتعبي إنها تقدرت أبدون لتنفع برأي مرحنا بهالتو كرأي لألبو وستات لألبو وتخطيط لألبو ومبرأي لغيس وبمسؤولية لغيس من هدفو على وطع كمنا قبي على وطع من قبورة آدمي لبلت مرح قبي بعدت جيسة من قبي بشفاق ما جيسة من قبي لأكان الحزية يبزه من ربعت بزه كورت آدمي مدينة فلان جيس ليكو وأكان فلان جيس ليكو دبيلة شفاق جيس من قبي لكن هتو من مدينة الله دو قراهم الهيبة أسك مدرب عدو الجيس تدمان عند اللي تقلب من جيس هتا قبلت من تهلي هتو قبلت من جيس لمدينة الله يبزح بشفاق ما لي جيس هتو من قبي بدا كمن قبي لبدا بشفاق جيس يبزح بشفاق جيس أيوة قل أجيد لا كان لتلي الحذية قل بصح كمن رأي ومبر ليلة تمرح ومبر معنات لجيس ولها تمتم كم سر لك أبي بشفاق لس إيه أكان قل بصح ولا كان دي وقفوه الليت لكن هتو من أكان إلا قبي بعدة بقاي سلا ومن إلا قبي شنكة كبشفاق أكان لتلي الحذية بزح إلا بحلت كم سر آدمي لمبر أي للت مرحت كم سلهو ما قدرت لترسع كم سل لقاب لبيناهم اللي قاب اللي مسل دوري حق عبا وقلوم حقو قلدا وتوم لنبورة قل لمبر حق حرا منا قدرت ربلها بيوتا أقلان دا ترسع ولا نفيرو ولا قدرتو كل ده اللاقلو إلى تنفع بو حيلتكم بو قدرتكم بو من ترسع كم سل دير حليتا نبر ثبت اللي إبرأي قنيجيس وبستات قنة مراح وبقدام ودايا وبقدام بيليا منا قنة نجي وجبنا قدام بيليني وودايا فلان إيديا من تغليد ومن حققا إقني ريمبنا وكل وقت ستاتنا يربي قلنا ميتا دبينا إلى قن حزي وبرأي قنة مراح وبقاوي وبادي وبعور قنة مراح ومن قويت قنة نجي وبأمرت قنة مرح وأمرت قن حزي وعقلنا ربو قنة نفع عقل وقدرة رب الهبيناتا إقلي نتفنن عقلنا ندفنن قدام لبيلايا وقدام لوديا إقلي نيدي كبرأي قنة مرح وربي كل آدمي إقل هدف وقل واجب خلقه ولا قدرته إقل الهدف اللي أتمم هبيوته إقل هدفنا إقل نمبر وقل هدف مخلقنا إقل نفهم وجبتنا كم سرهما من تقليد ومن حقاقة قلنا لأوض حبنا ما التنسيت دي كل موديو اقل ربي قلني ديو وربي اقلنا حبن ودي بقلنا التنكب قلنا موديو كله اقل ربي وابني السنيت دلو موديو رب ردتنا كرد ربي لتوقع للدرجة اقلنا حبو كم سلوما نيتنا قلنا أصفي وابني السنيت قلني ديو هو ديناه كله الدراسة لقباء الشغل لقباء ديو عالة لقباء ديب حرس لقباء ربي يقن حبن وربي قل نرتيه وقرداه قل نشكيه نقدر دول حتيني لبني أسفينا من قبي سن ندن ودي ندن مثل اكو يوم ودي كلبنا قل نأسفه كل من لب صافي قل تبقس وكله قل حبن ربي قل لقباء لن ودي وداي كله ديبو قل التنكب وربي ود آدمي إقل حبنو لخلقايو والدنيا كلها إقل نايو حبن وبنايو مراد وفتيهو لخلقايا كل موديو أسكو إقل نوجهو ونفسنا إقل نسأل تنوديناها كلها إلا رب تأردي ميفالا إلا من ودي رب كفل رئيا تندبينا إقل نفكر بنا تتنودي كل رداهو إقل نهزي ودي بقل نتنكب كربي آدمي إقل رداهو وقل فتيو وقل حبن خلقيو كم سرهو ملكون كله اقل إلا حبناي خلقيو وقل ود آدم ربي أكان فنتيت وأكان وقلها بيو وعقلها بيو كم نلتقب مدر وحيوان وأبحور وجو كله أبعقله حنتي هو ديو تحيلتنا عقل هبيو ربي ولحيلت عقل ولا روح يقول الأمر ويقول العبد ويقول الحزي حبيوت سبت اللي تكل موديو ديبو قلنا تنكب وأسكو قلنا توجه وحيلة وأمرت منو قلنا حزي ومن نقل الضب كل نحزيو سرسر اندي قب ديب كله كربي قلنا حبناي لخلقينا وكل نحزي لها بينا دي بقى نتنكب ولا نحزي منه نركب كربي كل تحزي من يحزي ودي بيتنكب وتير وقل لبن دي بسر سرو سر دي بيو دي بسر سنع دي بيتنكب واتقلب عد بحيلات كاليت أجيس إي بيلا دي بكل دي بيتنكب لبن كم سلو مهتو كل قروبنا لخلقة كل الدنيا لخلقة كل كون لخلقاته سر عجابة وسر عجفار وسر جقر وسر قرب بديد خلق أو نوسني خلقناه كل من ربيته وانبرت لناينا حياة لناينا كلها من ربي لتمزيته سربت اللي دي بحزي كل دي وقلنا التنكب وقلو قلنا نمبر وقلو قلنا شرف وقلو قلنا عبد وقلو قلنا أرضي كقلمتي بالدنيا مثلا وقل من نبر قل متخلقنا اقل ربنا ارده وقل قل نعبد رب قل ما قل آدم عاقل فنتو يهبي وقل قل آمر وقل قل عباد روح قل ما هبيو يقول قل حزي عقل قل ما هبيو كيتو سند قل فرق وحريانو قل حري كرب قل آدمي لحزي ميتا ربناي ما رحيل قل تمرح أقول كل أرضي وكل لبو وكل عقلو وكل حيلته قبسلهم ربي وقلفته وبعدام قلفته كرب الحزي قلنا هدف الليتو دي بقلنا التنكب منو قلنا حزي قبسلهم عقلنا بو قلنا تنفع وقل قلنا حمد كلها بيناتو بعد قدام قلنا بقى ما قلين حزي هدفكم كرا قلنا وواجب ما بينا قل الهدف اللي وقل الواجب اللي قلنا نبر قل كم بعدامي نبر ومن قبل يقلين على الروض وبمثلنا قلين يجيس بقاو قلنا تمرح وبعور أمرت قلنا حزو منه وفضانت وحكمت وبمثلنا ليت أقلين يجيس وبيلوني توصل معكوا كتو أمرت للهيب وكل الأمر وقلنا أقل هدف لك هالكينا يقول لك إن أرضي ودي كل شغل إتني شو عباي وقال لها بينات هياب ولا قدرت يقول لك النمبر وربينا قلنا حمد دي كله أسكت فاسنا وأكسجين ولا قبط قل حيوتنا قل ماي قل نبرة قل هوا دي بقى كله يقول لك إن حمد ودي بقى نتنك
0: حبونا ما تنسيتنا لسعالات لنبلسة ولا نركبها معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا اجل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب واتربي لتنكب منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب وستات لتمرحا اجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن لحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقل نتنكب وبقل نتمرح ولسنيت لتتبه لتو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتر الأبيع قلنا تمسلنا من يكون أكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا منابرت وحنا الحزية والحري حريان ربي الحري وإرادته بلي جيس معنتك وطمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبكم ينفعنا لنفعنا لخلقينا هدل الأمر قلنا وكل صنعات للشكاية ولا ودايا من والعل قلت أمر سبت يتقدر حتى صناعات للصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لسنعنا ولا شاكينا هتو إجنا لسنيت الأمر كهتر الحرقي قلنا حريان وبقى نتمرح وبقى بي قلنا يجيس وهتر الأبية منا قلنا لوط وبإرادته قلنا يجيس كل أسئلة اللي لك بدلت تمثل دول لي بليس نركب إجلا وإجلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانه إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي اقول واد آدمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقي اللي يجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسلهما يسوع المسيح الأمطاء اقول دول الزنب واتك واد آدمي اتربق اللي بلسو قال لك ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقى نتنكب وبقى نتمرح وجب
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه التجريات كل يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور والحلقه دي بتتكلم عن غضب الله ودي الحلقه الاولى.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور نقاط على الحروف في حلقة جديدة في موضوع مهم مع دراما جميلة.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976655. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، تدبير الله للأزواج. دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا لكل المتزوجين.
1: أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وسعيدين انكم تكونوا معنا في حلقة اليوم. وفي حلقات المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. الدرس السابع: أحبوا كما أحب المسيح، العطاء كما أعطى المسيح.

وكثيرة. يا رجال حبوا نسوانكم وما تقسوا علين. رسالة القديس بطرس الأولى الأصحاح 3 الآية 7 بتقول: وأنتم أيها الأزواج استساكنون زوجاتكم عالمين بأنهن أضعف منكن، أكرموهن باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة. تكريم الشخص يعني معاملته كأنه هدية خاصة. الترجمات الثانية للكتاب المقدس بتقول إن الزوج يجب أن يكون مفتكرا في زوجته، وأن يكون زوجا صالحا واضعا الاعتبار لحياته معها، متفهما لها واحتياجاتها واهتماماتها وأشواغها اليومية الحارقة. جورج لما يرجع البيت وبيلقى في فوضى وبيخش الأوضة وبيلاحظ الحاجات اللي حصلت شنو، بيلقى ولده بحل في الواجب والتانين بيتشاكلوا وزوجته بتجهز في الأكل وظاهر عليه إنه تعبان. جورج ما بيختار إنه ينتقده، لكن بيحيي ولده وبيتدخل في المشاكل بتاعت التانين بصرامة، ولما يجي لمرته بيشكر على كونه زوجته. فده دليل على إنه جورج يعيش مع زوجته بطريقة متفهمة، إنه بيضع نفسه مكانه. رأيك شنو عن الموضوع ده؟ بعد القسيس ما تكلم ليها جيشو بعين لمرته وبيتذكر لما قالت إنها هتتزوجه، لكن هسي اختفت السعادة دي من عيونه وفكر في الحاجات اللي كانت بتطلبها منه على مر السنين دي كلها، وعرف إنه ما كان عرفها معرفة حقيقية، واعتقد إنه دوره المهم هو العمل. ما عرف إنه هي كيف بتفكر في الأمور واهتماماتها شنو والحاجات اللي بتخليها تكون سعيدة أو بتخليها تكون حزينة. طيب جيشو صمم إنه يتغير هسة، صمم إنه يعرفها بشكل أفضل وإنه يعيش معاه بتفاهم وإنه يعامله باحترام ويغدره ويغدر أي حاجة بتقولها ويغدر احتياجاتها لما تتخذ القرارات. في أسباب كثيرة بتتطلب إنه الرجال يتصرفوا بطريقة حلوة، بطريقة ودودة، بطريقة بتاعت محبة. في سبب تمام جدا جدا في رسالة القديس بطرس الأولى الأصحاح 3 الآية 7: وأنتم أيها الأزواج استساكنوا زوجاتكم عالمين بأنهن أضعف منكم، أكرموهن باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة لكي لا يعوق صلواتكم شيء. ده سبب كويس للتصرف بمحبة. أيوة بالحقيقة يا رجال لازم إنه تلاحظوا الكلام ده إذا كنتم متدينين ولا ما متدينين، فإنتوا ما دارين أي حاجة توقف استجابة الله لصلواتكم. وبنلقى سبب تاني في إنه لازم الزوج يتصرف بمحبة، لأنه لما الراجل والمرأة يتزوجوا بيتحدوا سوا يكونان جسدا واحدا. لما يعامل الزوج زوجته بشكل تمام ويهتم بها وباحتياجاتها فهو بعامل نفسه تمام برضه. أسمعوا القراية دي من الكتاب المقدس، الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5 آية 28 إلى الآية 29: على هذا المثال يجب على الأزواج أن يحبوا زوجاتهم كأجسادهم، إن من يحب زوجته يحب نفسه، لا أحد يبغض جسده البتة بل يغذيه ويعتني به، كما يعامل المسيح أيضا الكنيسة فإننا نحن أعضاء جسده. أيوة دي حقيقة، لما الزوج يهتم بزوجته ويتفهمها فهو بيعامل نفسه تمام بصورة تمام. احتمال إنه الرجال يخسروا صديق لهم عشان هو بيلاطف زوجاته وعلى إنه بقضي أوقات معاه وإنه بلبي لها احتياجاته وبيهتم بحاجاته وكمان شنو كل نفسه بديها له. أها هنا بيسخروا وبيزعلوا من الصديق ده إذا اعتنى بحاجاته الخاصة. فكروا في الكلام ده، فالاهتمام بالزوجة اهتمام بالنفس. ممكن تتسألوا ليه أقضي كل الوقت ده في البرنامج وأتكلم عن العلاقات الجنسية الرائعة الممكنة بين الزوج والزوجة وعلاقة من الحرية والفرح تجاه بعضهم لحد النهاية؟ عينوا في النصوص بتاعت الكتاب المقدس اللي بتوصي الرجال بأنه

0: بحبوا زوجاتهم. طيب عشان نتحصل على نوع العلاقة الجنسية اللي اكتشفناه في تدبير الله لنا، لازم إنه يحب الرجل زوجته، يعني الراجل لازم يحب مرته.
1: إذن ده هو السبب الثالث في معاملة زوجتك بطريقة محبة، وإنه تكون لكم حياة جنسية رائعة. الكاتب جاري سمولي والكاتب تيد كيونغ هام كتبوا كتاب بعنوان لغة الجنس. الكلام الراديكالي ده، ما تحاولوا أبدا إنه تحسنوا الحياة الجنسية في الزواج، لكن بالعكس أعملوا على إكرام واحترام علاقتكم، وحتكتشفوا كيف إنه الجنس الرائع طالع من العلاقة بتاعت المحبة بيناتكم. مش الكلام ده تمام؟ أكرموا أزواجكم وعاملوهم كأنهم هدية خاصة، حاجة لا قيمة عالية، وحيشعروا بالأمان معاكم، والأمان ده بيسوق وودي للتغارب في زواجكم، وبيتطور التغارب ده أكتر وأكتر، وهو المناخ المناسب لأفضل جنس. عشان كده الإكرام بينمي التغارب، ومنه بيتطور الجنس الرائع. تتذكروا جورج اللي اتكلمنا عنه من قبل كده، كيف اختار انه ما ينتقد زوجته وانه يخلق الامن لزوجته وهي ما بتنزعج وبتكون متضايقة لما نجي راجع البيت؟ هي عارفة انه بيرجع البيت كزوج متفهم واب صالح، والمعاملة دي طورت التغارب مع زوجته، وهم بيقوا متواصلين مع بعض بشكل افضل وافضل، والتغارب بيناتهم بيقى بصورة كويسة. هنا بيكون المناخ المناسب للجنس الرائع. أغلب النسوان بيشعرن بالإثارة الجنسية حسب المعاملة اللي بيتحصلن عليها. عاينوا معي كيف تسير زوجتك جنسيا حسب معاملتك لها. لما تكون لطيف معاه بتتجاوب معه ده، ولما يكون الزوج متفهما وبيفكر في احتياجات زوجته وشعوره ويفهم طريقة حياته ويكرمها ويفرح بها، لما تكون هناك لن ما بتكون في صعوبات بالنسبة لزوجته. كله الله عارف الكلام ده، وهو خلقنا خلق النسوان عشان يشعروا بالإثارة الجنسية بالطريقة دي، وبوصي الزوج مرة ومرة تانية بأنه يحب زوجته. مش الكلام ده كويس؟ الله بيطلب منه أنه يحبها بتضحية، وحتى لو لقى الراجل صعوبة في الكلام ده، وحتى لو أراد أن يقوم بموضوع تاني. استمعوا معانا للغراءة من أفسس الأصحاح الخامس آية 25. أيها الرجال أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وقدم نفسه من أجلها مقدسا إياها. فكروا في علاقة المسيح معانا، أو علاقة المسيح مع الكنيسة. المسيح دائما موجود عشاننا وبتابعنا في المحبة، وما بفرض نفسه علينا، مستعد دائما لعلاقة وثيقة قوية معانا، وداير يكلمنا من القلب، من القلب جوا، وكمان عن الأمور الصغيرة. المسيح داير إنه يكون معانا بالكامل. نفس الشيء الله داير إنه يكون الزوج محب لزوجته. الدور المدعو له الزوج ده دور عظيم جدا جدا، وما تيأسوا يا رجال. الله ما بيدعونا أبدا أن نقوم بأشياء وهو ما يساعدنا في أنه نحققها. الله معاكم في الموضوع ده، ويمكن زوجتك ذاتها بتكون بتصلي من أجلك عشان تشجعك، وكمان بتكن لك كل الاحترام. ما في زول بيجيد الكلام أو العلاقات دي إجادة تامة. بعون الله بنتعلم نحن الأزواج والزوجات الاقتداء بالله بشكل أفضل، وأنه نمشي في المحبة ونحترم ونحب بشكل أفضل، ومن خلال كل الأشياء دي نتعلم الفرح أكتر وأكتر في زواجنا وبالعلاقة الجنسية مع زوجاتنا. عشان كده يا أزواج، حب زوجتك زي ما المسيح حب الكنيسة، وحبها زي ما بتحب جسدك. أسمعوا وأنا بقرأ أفسس الأصحاح الخامس الآية 31. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد مع زوجته ويكون الاثنان جسدا واحدا. سمعنا الكلمات دي قبل كده في اول درس، كان الكلام بيدور حول الاتحاد بتاع ادم وحواء كزوج وزوجه، وعن التجربه بتاعتهم الجنسيه الرائعه وكونهم الاثنين جسد واحد. لكن اسمعوا المقطع الجاي ده. هذا السر عظيم، ولكني أتحدث عن المسيح والكنيسة. انتظروا دقيقة. العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، التغارب اللي ممكن أن يصل له الشخصين، هي تعبير عن المسيح وعلاقته مع المؤمنين وهم والكنيسة. ده موضوع عظيم جدا جدا. علاقتنا الجنسية لما نكون متزوجين بتعكس المسيح وعلاقته معنا كأشخاص أو كجماعة. خلوني أوضح لكم أكتر. إذا كان عندنا فكرة ونشوف حوالينا ونضرب أمثال من العالم تساعدنا على استيعاب الفكرة، الله يفعل أفضل من كده. هو عمل أمثلة عشان نقدر نفهم، خلق الآباء عشان نقدر نفهم معنى إنه الله أب. خلق الله العلاقة الجنسية للزوج والزوجة والفرح مع بعضهم والمدعى حتى نفهم نوع العلاقة الدائرة معنا. الجنس كل شيء معه إلى ما لا نهاية، هي تعبير عن علاقة التغارب الدائرة المسيح معنا. ما غريب إنه الشيطان يكره الزواج والكمال الجنسي. لو لاحظتوا قبل زواجكم أنتوا كنتم معرضين لتجارب ممارسة الجنس، لكن لما زوجتوا الرغبة دي مشت وين؟ ليه الشيطان ما دايرنا إنه نمارس جنس رائع لما نكون متزوجين؟ عشان العلاقة بين الزوجين بتعكس العلاقة بين المسيح والكنيسة. ما تستغرب تعرضنا طوالي للتجربة بأنه ما نضع تقديرا لزواجنا والعلاقة الجنسية مع زواجنا لنمجد الله. البيقدر بقدرته أنه يقلب الأمور عشان ندي أزواجنا المدعى الجنسية، وعشان نخطط لها، وعشان نضعها في أسهاننا، ونكون مستعدين أنه نقبلها لمن تقدم. نخوض في الاعتبار لزواجنا والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة. عشان نضع الاعتبار لزواجنا والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة اللي بتدلنا لله، الزيجات بتساعدنا كتير في فهم شخصيته. يا للأسف لما انت تقول لكم يا نسوان العادة السيئة نشوف صورة المسيح مع الكنيسة، يا رجال أنا برضو بفكر إنكم بتفكروا في حاجات بتدمر الصورة دي. خلونا نتخلص منها ونغدر علاقتنا الجنسية مع أزواجنا ونستفيد منها استفادة كبيرة. نراجع الأسباب الخمسة عن إنه الزوج لازم إنه يحب زوجته. أولا لأن الله وصى بالشدة، رغم كونها قد تبدو فكرة جنونية لكنها أفضل بسبب الله صالح وهو داير الأفضل لنا دائما طرق مستقيمة وهي في مصلحتنا. ثانيا لأنه إذا كان الزوج ما بيحب زوجته فالله ما بيسمع لصلاته، وده موضوع خطير جدا جدا. ثلاثة لما يهتم الزوج بزوجته فهو كأنه بيهتم وبيعتني بجسده. أربعة أنا ما متأكد من أنه كل الرجال بيلاحظوا أنه يمارسوا جنسا رائعا. تذكروا أن إكرام زوجتك ووضع الاعتبار لقيمتها يجعلها تشعر بالأمن، أو أنها بتعرف أنك ما حسيبة وإنت حتكون كويس وطيب معاه، والأمن ده بيخلق التغارب، والمودة اللطيفة دي هي اللي بتخلق مناخ تمام وجيد جدا للجنس الرائع. السبب الخامس لمحبة زوجتك، عشان محبة زوجتك هو الجنس وإلى ما لا نهاية، دي كلها بتعكس العلاقة الوسيطة، العلاقة الوسيطة، العلاقة القوية الدائرة المسيح معنا. كنتم معنا مستمعين الكرام الأحباء في المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. استمعوا إلينا في الأسبوع المقبل عشان تتحصلوا على الهدية العجيبة اللي ممكن لكل زول إنه يقدمها لزوجته وسبب عدم قدرتك على تقديمها. أحبائنا الكرام إن شاء الله نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي عشان تتحصلوا على الهدية العجيبة واستطاعت كل واحد إنه يقدمها لزوجته وسبب عدم قدرتك على تقديمك ليها. أحبائنا الكرام لحد ما نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. تقدري يا دهبايا رأيك شنو في العنوان ده؟ تعالي أسمع الحلقة دي لأنه خاصة جدا جدا لك.
3: ازيكم كل اللي بتسمعوني واللي بتشوفوني على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. ازيكم يا دهبايات؟ إن شاء الله أنتم كويسات تامات لعمات لافاقدات لمفقودات. كيفكم؟ لينا طولة زي ما بقولوا. طيب تعال نجي قراب الليلة عايزين نتكلم برضو عن حاجة فيها تفاؤل كده شوية. حلقتنا الليلة عارفين حتكون عنوانها شنو؟ بتقدري. بتقدري يا دهبايا، بتقدري تعملي، بتقدري تكوني إرادتك قوية وتعملي كل في نفسك وفي مزاجك والإنت عايزه. تعالوا نشوف كيف الكلام ده. إرادة قوية يعني شنو؟ يعني أنا لما تكون في نفسي حاجة بطلع الحاجة دي لي برا وببدأ أعمل فيها وأعمل مشروعي وأسس فيه مشروعي. كل زول يواو حاجات كذا حاجة، أنا دايرة أبقى بيزنس أمان بس ما عارفة أعمل شنو. حأفضل مطبقة يديني كده لبتين، أنا لازم أطلع من المربع اللي أنا فيه وأمشي خطوة لقدام. أبقى بيزنس أمان أبدأ من الأول، ما هو مشوار المية ميل بيبدأ بخطوة واحدة بس يا دهبايا. لو أنا مشيت الخطوة الأولى بعزيمة ويصار همشي الثانية والثالثة والرابعة وأكيد الخطوة المية وأقدر أصل فوق القمة. بس لازم تكون في الأول زي ما قلت لك عشان تبدي أي مشروع يكون عندك إرادة قوية ويكون عندك إصرار وعزيمة وصيغة بي الله وصيغة في نفسك أنت يا دهبايا. خليكي واثقة في نفسك، خليكي واثقة في إمكانياتك الفكرية قبل المادية، خليكي واثقة أنك أنت بتقدري تديري المشروع ده يوم بعد يوم وتنميه، وخليكي واثقة إنه ربنا هيقدمك. شاوري ربنا، أوعدي في صلاة وصلي وقولي يا رب أديني نعمة وأديني حكمة إني أنا أدير المشروع ده وأكبره وأنجحه وأكون شاطرة فيه. حاجة تانية دهبايا، ما تسمعي كلام الناس اللي بيقول لك لا وحتفشلي وأصغيرك. مثلا واحدة لو عايزة تعمل تجارة بالأقساط حيتاجي واحدة تانية وتقول لك في واحدة قبل كده عملت تجارة بالقسط، الناس ما أدوها الأقساط في وقتها وراس المال بتاعها انتهى وفشلت. حتقول لك واحدة تانية انت التياب اللي بتجيبيها دي لو سمحة حتلبسي منها حتفشلي لأنه بتنقصي في راس مالك. بس انت يا دهبايا أكتر واحدة بتعرفي نفسك، أكتر واحدة بتعرفي إمكانياتك، أكتر واحدة بتعرفي إنه إرادتك قوية قدر شنو التوب اللي بتجيبيه عشان تبيعيه ما حتلبسيه يا دهبايا. انت عارفة كده كويس، بس ما تردي عليهم، خليكي انت في قوتك وجبروتك، خليكي انت في طموحك وأملك في بكرة، خليكي انت واثقة في نفسك عشان انت لو بدأتي تردي وتسمعي وتفكري بنفس طريقتهم عمرك ما حتمشي الخطوة الثانية. خلي ردك ليهم يكون عملي، كل زول بيقول لك رأي اسمعيه منه بس انت ما توافقيه في الرأي وانت ما تتأثري بالرأي في نفس الوقت عشان تقدري تمشي زي ما قلت لك خطوة تانية وتالتة. قولي أنا بقدر كل حاجة في المسيح اللي بيقويني. أيا كان مشروعك، لو كنت عايزة تتاجري، لو كنت عايزة تخدمي، لو كنت عايزة تجيبي فكرة جديدة، لو كنت عايزة تعملي حاجة جديدة المجتمع حتى ما يتعود عليها بس الحاجة دي صح وانت عارفة انه دي صح وعارفة انه دي بتقوي علاقتك مع ربنا بس مجتمعك ما بيقبلها وعارفة انها برضو ما بتأثر في المجتمع سلبا بس في حاجات عادات تقاليد حاجات نحن دعوتنا عليها ما قادرين نكسرها، قولي أنا بقدر في المسيح اللي بيقويني وأطلعي من المربع الأول اللي انت واقفة فيه وأبدي مشروعي. زي ما بقول لك لو كانت خدمة، لو كان مشروع تجاري، لو كان أيا كان المشروع، بس انت كيف تلقي الإرادة والملكة القوية اللي تقدري تبدي بيها وما تسمعي زي ما قلت لك كلام الناس اللي بيقول لك لا انت ما بتقدري وانت ما بتعرفي. خلي ثقتك في نفسك وفي ربنا قويه قويه قويه يا ذهبايا، لانك مجرد ما انت شكيتي في نفسك وشكيتي في قدره ربنا انه ينجحك، اكيد كده بتدي فرصه للناس اللي ما عايزين تنجحي، الناس اللي بيهروا بينكم، فهماني؟ الناس اللي بيهروا بينكم وبقولوا لك انت ما بتقدري وانت ما بتنجحي، الدرب ده حيوديك للهلاك. لا، قول لهم استوب لو سمحتوا، اجيفوا لحد هنا، انا بقدر وانا بنجح وانا بمشي وانا بكمل مشواري.

0: أبدي مشروعك بل عندك الحاجة اللي عندك حتى لو كانت بسيطة. شوفي إمكانياتك فعلا قدر شنو. وإنت بتبدي مشروع أو بتبدي أي حاجة لازم تعرفي إمكانياتك قدر شنو وتقيميها التقييم الصحيح. عشان تعرفي تبدي أي بداية لازم تقيمي الحاجة المادية اللي عندك. لو مشروعك فكري مثلا قيمي أفكارك. لو مشروعك إبداعي قيمي إبداعك. هل أنا وصلت لدرجة من الإبداع أني أنا أبدأ؟ لو لا أنا عايزة أجود، أنا عايزة أخش كورسات مثلا، أنا حأنمي الموهبة اللي عندي عشان لما أبدأ بداية تكون قوية. لو مشروعك خدمي شوفي هل أنت قادرة تتواصلي مع المجتمع وتخدميه؟ أي نوع من الناس حتخدميهم؟ لو مشروعك تجاري هل أنت عندك القوة المادية أو القوة المالية أو رأس المال الكافي أنك تبدي مشروع كبير؟ لا، ما عندك رأس المال الكافي أنك تبدي مشروع كبير، أبدي بمشروع قدر رأس مالك، بلاش ديون من الأول. أبدي بالعندك، أبدي بالمشروع العندك الصغير، نميه شوية شوية ويوم بعد يوم على الأقل تكون عرفتي السوق. لو حتاخدي غرضي ولا حتاخدي مشروع كبير أو عايزة تكبري مشروعك، أنت بتكوني عرفتي السوق فيه شنو والطلب شنو والعرض شنو وأنت بتقدري تعملي شنو وأنت بتقدري تصلي لحد وين في برنامج البيع والشراء ده. وزي ما قلت لك لو مشروعي خدمي قيم المجتمع اللي أنت دارة تخدميه. أنا ما ممكن أخدم مجتمع وأنا ما بعرف لغته مثلا. لازم تكوني بتعرفي لغة المجتمع اللي أنت عايزة تخدميه. المجتمع ده لو كان أطفال، لو كان أطفال مثلا ذوي احتياجات خاصة، أعرفي عنه أكتر قبل ما تبدي الخدمة. يعني حاولي أنك تأهلي نفسك حتى ولو بكورسات قبل ما تبدي أي خدمة أو تبدي أي حاجة تعمليها. لازم تكوني مؤهلة لها، لازم تكوني جاهزة لها، لأنه لو فشلتي في الأول دي حاجة صادمة جدا وحاجة بتوجع جدا، حاجة يعني أنا ما أقول لك بتلغي ثقتك في نفسك بس بنزحزح الثقة دي شوية. ونحن ما عايزين نزحزح الثقة فينا، إحنا عايزين زي ما قلت لك نكون واثقين في نفسنا، نكون واثقين في الله، وبعد كده نمشي في مشروعنا خطوة بخطوة بخطوة، بنقدر نصل لحد الآخر، بنقدر نكمل لحد النهاية. بس زي ما قلت لك خطوة بخطوة. أول سؤال حتسأليه لو أنا بديت مشروع حتواجهني مصاعب؟ أيوة حتواجهك مصاعب، ما في حاجة بالسهل. زي ما بقول المثل السوداني ما في حلاوة بدون نار. أنت لازم تتعرضي لضغط شديد وتتعرضي لنيران كثيرة حتكملي فيها لحد الآخر لحد ما تنطفي براها. لازم تتمسكي بقوة إرادتك، تتمسكي بقوة عزيمتك، وتعرفي أنه المشاكل موجودة في طريقك وأنه ما بالساهل، أنه حتواجهك مشاكل كثيرة جدا، حتواجهك ظروف كثيرة مختلفة، تكوني مجهزة نفسك لها نفسيا معنويا أنه أي مشكلة حتلاقيني أنا حكون هادية وححاول أحل المشكلة ببساطة. ما في مشكلة ما عندها حل. لو أنا بديت مشروع البيع بالدين ده والنسوان الدينة من التياب وبنرجع لي القروش، أنا أكيد حألقى وسيلة أجيب بيها القروش حقتي من النسوان ديل. أمشي لهم في محل صندوق الجبنة، أمشي لهم في البيت وأشرح لهم ظروفي، أمشي لهم مشيات متكررة. كل مشكلة وعندها حل، برضو في الآخر أنت حتتغلبي عليها بالحكمة وحسن التدبير. أستشير ناس في مشروعي؟ أيوة يا دهبايا، نحن ونحن بنعمل أي حاجة لازم نستشير ناس حوالينا بيكونوا سبقونا عندهم الخبرة في الحاجة اللي إحنا حنعملها. بس قبل كده أنا لازم أستشير ربنا، قبل كده لازم أصلي، بعد كده لما أجي أستشير حد ما أستشير أي حد. زي ما قلت لك يا دهبايا، تستشير الناس اللي عندهم الخبرة والمعرفة في الحاجة اللي أنت حتعمليها. ومع كده لازم تختاري ناس مشهود لهم بالصلاح، عشان في ناس برضو هم لما يكون عندهم خبرة في حاجة ما بيحبوا حد يجي ويتفوق عليهم. فأنت استشيري حد مصلح له مشهود له بالصلاح، حد بيحب الخير لكل الناس، حد معروف عنه أنه بيحب الناس تنجح، وتشاوريه في مشروعك عشان هو ده الشخص المناسب اللي بيديك كل الخبرات الكافية وكل الحاجات اللي عنده، وبيدعمك وبكلك معين في أنك تقضي مشروعك ده وفي أنك تنجح فيه. أما ممكن تستشير زول فتجي النتائج عكسية. مثلا لو أنت عايزة تخدمي في حتة معينة أو لو عايزة تبيعي حاجة معينة وتعملي مشروع تجاري، حيقول لك هو السوق هسي في زول لاقي يأكل عشان يشتري الحاجة دي، ما بتتباع، ما عارف، ما في قوة شرائية. وانت يا مسكينة حتسمعي كلامه وتكفلي وتوعدي بدون ما تبدي، بس انت عشان تقدري وبتقدري اكيد استشيري الزول القلبه مفتوح، الزول اللي بدي النصايح ما منتظر منها حاجة، الزول اللي بديكي نصايح وخبرات بمحبة، ودي بتفرق كتير صدقيني. لو زول اداكي نصيحة بمحبة وهو رضيان انك انت تنجحي وعايزك تكملي في مشوارك، بيفرق كتير من زول بديك نصيحة مجاملة او بديك نصيحة مدمرة او بديك نصيحة ترجعك 3-4 خطوات لورا. وانا ببدأ مشروعي لازم اخلي بالي من حاجات كتيرة جدا، زي ما قلت لك في الاول اتوكل على ربنا واقول انا بقدر اعمل كل حاجة. تاني حاجة لازم انا اعمل دراسة جدوى. دراسة جدوى دي شنو؟ يعني انا اقعد مع نفسي اشوف امكانياتي لحد وين، انا بعرف اعمل شنو وانا ما بعرف اعمل شنو، الحاجات اللي انا بعرف اعملها واطور فيها شنو، والحاجات اللي ما بعرف اعملها ما ابدا فيها. يعني انا لو ما بعرف احسب مستحيل ابقى تاجره، انا لو ما بعرف اتكلم، لو ما بعرف لغه المجتمع الاخاب مستحيل ابقى خادم في مجتمع او اقدم خدمه اجتماعيه، لو انا ما بعرف اسوق طياره اكيد ما حاقول انا في راسي كده انا نمت كده وحلمت اني انا سايقه طياره، لازم انا اكون درست علوم طيران. لو انا ما بعرف ابقى مثلا ما بعرف اتعامل مع المجتمع المفتوح او انا زوله ما منفتحه في التعامل، اذا ما ينفع انا ابقى صاحبه كافيه او ست شاي او في مطعم، ينفعني حاجات تانية. لو ما بعرف اطبخ ما بعرف ابقى طباخه. فانت شوفي اهم حاجه الحاجات جواكي اللي بتقدري تعمليها وانت مرتاحه وانت بتلقي نفسك فيها وعندك فيها خبره مناسبه، وتطوري الخبره دي بحاجات تانية تدرسيها او تبحثي فيها او تعمليها. إن شاء الله كلكم تقدروا يا دهبايات تبدوا مشروعكم مشاريعكم الخاصة وتستمروا فيها وتكملوا لحد الآخر فيها وتنجحوا. أشوفكم كلكم رائدات مجتمع، كلكم ناجحات. لحد ما ألقاكم في حلقة تانية، كنت معاكم أنا هيفا صالح، مع السلامة.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيرتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسها من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535 79 76 56 35 39. وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 11354، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا، باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معنا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيليمون حسن. القس فيليمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابة تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي، وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر، ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق الكام مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه ويعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم, إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز. إن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل، ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دائما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي، ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس، يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري، وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها، ويمكن حكايتك كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

جيتنا جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا. وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان

ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار. دي حاجة بينك وبين نفسك محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين خاصة يعني الدفعة الامتحانات السنة دي يعني وتوفقوا وتفوقوا بقول لهم ألف مبروك مرة تانية وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك المشورة والنصيحة ما كعبة لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعين الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم. فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خطتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح أو قرارات ندمتوا بأنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم ياريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني أحيي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حولها دي. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكثر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعين الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك؟ إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تأخذ قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخد لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس تدخلوا في حياتنا، بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا نأخذ فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون اتعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لينا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تاخد القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535 79 56 55 35 9. ولحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات

للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله، استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم تذكروا كنتم بعيد ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام يعني. وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم الآن اللي هو الحاضر نقطة التحول من المفترض أن تكون. أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت في وقت ما في حياتكم، بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام شهور أوقات سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسهم في حاجة زي دي. نفس الكلام خاتم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهوه

القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة. دي هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن إحنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم. وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا، حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: فكرة كل يوم، سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك

0: وتفسد كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.